اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: يسعد وقتكم مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم بمشوارنا الإذاعي.
2: يا مساء الخير لكل مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوار إذاعي.
1: في مشوار إذاعي لحلقة اليوم رح كون معكم من خلف المايك أنا مرح طه
2: ومرام بعضي،
1: ومن خلف الكنترول وأيضا خديجة مصطفى
2: وبراء برهوم.

0: مساء الخير للجميع. كل مرة بناخدكم معنا على زاوية جديدة من سوريا، مكان يمكن بنعرف اسمه بس ما بنعرف حكايته، أو مكان بنمرق بالقرب منه من دون ما ننتبه قديش بيحمل تاريخ وذكريات.
1: واليوم رحلتنا رح تكون مختلفة شوي، رح نمرق بين موقع أثري بيحكي عن تاريخ قديم وقرية ريفية بتجمع بين الطبيعة وحياة الناس، وخان من قلب مدينة حما لسه محافظ على حضور الحرفة القديمة.
0: وكمان رح نوصل بلدي من ريف دمشق لحكايتها وموقعها وخصوصيتها.
1: تمام، مرح اليوم رايحين سوا لحصن سليمان بريف طرطوس، بعدين لكفران بريف حمص الغربي ومكملين،
0: ومن خان رستم باشا بحما وصولا لجسرين بريف دمشق. خليكم معنا بهالمشوار، يمكن بكل محطة اليوم نخليكم تكتشفوا مكان جديد من بلدنا.
1: واليوم هي آخر حلقة من مشوار إذا صحيح للأسف، مشان نخبر متابعينا خليكم معنا بهالحلقة.
0: طبعاً بدورتنا البرامجية الجديدة اللي حتبدأ يوم السبت، طبعاً ما حنكون معكم بمشوار إذاعي، هي الحلقة الأخيرة بإذن الله. بيعز علينا كتير نفارق مراسلينا. بداية خلينا
1: نبلش برامج ثانية،
0: خلينا نبلش سوا من عند زميلنا سابح إبراهيم من طرطوس. يسعد مساك.
2: مساء النور لكم ولكل الأخوة المستمعين.
1: يسعد أوقاتك سابح، كيفك؟
2: وأوقاتكم يعني حقيقة كنا مسرورين جدا يعني في محطات كانت قيمة، محطات منوعة يعني شدتنا كتير، زملائنا أيضا يعني من المحافظات الأخرى، حقيقة في مناطق كنا كما ذكرتم نسمعها لكن لا نعرف عنها شيئا.
1: تماما، الفضل لكم أكيد. هلأ كنا أنا ومرح عم نحكي بأنه دائما سابح بيعطينا الرسالة وكأنه نحن بقلب الموقع نفسه.
2: نعم، يعني نحن للأمانة نحاول قدر الإمكان أن نضعكم كأنكم يعني موجودين في المنطقة. الخيال نتيجة الوصف يستطيع الإنسان أن يكون موجودا في هذا المكان.
0: سابح، حصن سليمان من المواقع اللي لها قيمة تاريخية كبيرة بالبلد.

0: كده يخبرنا وين موجود هالموقع وشو
1: نعم
0: أهميته؟
1: نعم يعني هو بالنسبة لموضوع حصن سليمان، هو طبعا في أعالي جبال محافظة طرطوس وبين الغابات الكثيفة
0: نعم
1: التي تعبق حقيقة برائحة الصنوبر والسنديان، يرقد واحد من أكثر المواقع الأثرية تميزا في سوريا. إنه حصن سليمان المكان الذي لا يكتفي برؤية تاريخ آلاف السنين، بل يمنح زائره تجربة فريدة تمتزج فيها رهبة الآثار بعزوبة الطبيعة، ويغدو الصمت جزءا من جمال هذا المكان.
2: تماما.
1: طبعا زملاء، يعني إذا كنا سنتحدث عن موقع حصن سليمان، هو يقع على السفوح الشمالية الغربية لجبل النبي صالح على ارتفاع يقارب 790 مترا فوق سطح البحر، ويبعد نحو 50 كيلومترا شرقي مدينة طرطوس، وحوالي 20 كيلومتر شمال شرق صافيطة، و15 كيلومتر عن مدينة دريكيش. يحيط به طوق من الجبال والغابات حتى يبدو وكأنه معبد اختارته الطبيعة بعناية ليظل بعيدا عن ضجيج المدن، محتفظا بسحره وهيبته.
2: طيب، من حيث التاريخ، لأي عصر بيعود حصن
1: نعم.
2: سليمان؟
1: تاريخ هذا الحصن، حصن سليمان، يعود إلى العصر الآرامي، حيث أقيم فيه معبد مقدس لعبادة الإله المحلي بيتو خيخي، ثم ازدهر في العهدين السلوقي والروماني، حيث أعيد تشييده وتوسعته ليصبح واحد من أهم المراكز الأثرية والدينية في الساحل السوري. عرف في العهد الروماني باسم معبد زيوس، وبعد انتشار المسيحية تحولت أجزاء من الموقع إلى كنيسة، لتجتمع في هذا المكان آثار حضارات متعاقبة تركت بصمتها على مدى أكثر من 2000 عام.
0: نعم.
1: زملاء، يعني بالنسبة للاسم الشائع
2: حصن سليمان
1: لهذا الموقع هو حصن سليمان.
2: تمام.
1: فالموقع ليس حصنا بالمعنى حصنا عسكريا بالمعنى المتعارف عليه، بل هو مجمع أثري ديني ضخم تحيط به أسوار حجرية هائلة. تؤكد الدراسات الأثرية أن هذه الأسوار الحجرية تمثل إحدى روائع العمارة الآرامية والرومانية.
2: عم تقلي أنه هو بيعود للعصر الآرامي والروماني؟
1: نعم، والعهدين السلوقي والروماني.
2: تمام.
1: نعم.
2: سبب تسمية حصن سليمان؟
1: يعني حصن سليمان، أنا سأذكر لك رواية قصصية قد تكون هي بعيدة عن الخيال، لكن كان لابد من ذكرها، أنا كنت سأشير إليها. هذا الحصن هو يملك أحجار تزن عشرات الأطنان. كانوا سابقا يعتقدون أن الإنسان لا يستطيع أن يشيد أو يبني تلك الأسوار وتلك الأحجار، فمن بنات أفكارهم تخيلوا أنه يعود إلى ما يسمى بجن النبي سليمان. هكذا كان الروايات قديما. نتيجة يعني الذي يزور هذا الحصن يرى بأم عينه ضخامة وحجم هذا السور الضخم. وكما ذكرت لك، الموقع بالقرب، طبعا الطريق الواصل والمؤدي إلى حصن سليمان هو أيضا غاية وجميل جدا، روعة للناظر. يعني يرى الأشجار، خاصة أشجار الصنوبر
2: محاط بالغابات،
1: طوق من الجبال والغابات، يبدو كأنه يعني جمال أخاذ بعيد كما ذكرت لك عن ضجيج المدن، ويحتفظ هذا المكان برونقه وسحره. له قيمة تاريخية، قيمة أثرية. أيضا الزائر لهذا المكان لا يمكن لأي إنسان أن يرى روعة حصن سليمان ويرى بأم عينه أن هذا المكان يملك قيمة أثرية

0: كبيرة، وأيضا يملك البيئة الطبيعية التي تحتضن هذا الموقع. الطريق الطريق المؤدي إليه يمر بين الغابات والوديان، أيضا هناك الينابيع. عند الوصول يشعر الزائر بأنه دخل عالما آخر، حيث السكينة المطلقة والهواء النقي والإطلالات الجبلية الآثرة. ولهذا يعد الموقع وجهة مثالية لعشاق التاريخ والطبيعة أيضا، والذين يرغبون في التصوير، ومقصد لكل من يبحث عن مكان يجمع بين المعرفة والاسترخاء في آن معا.
1: سابح، شو أهمية الحفاظ على هيك مواقع أثرية مثل حصن سليمان اليوم، وهل ممكن تكون هاي المواقع جزء من تنشيط السياحة الثقافية بسوريا؟
0: نعم، يعني هي هذا الموقع الأثري الهام، هناك زيارات زملاء يعني متعددة، سواء كانت في فصل الشتاء أو في فصل الصيف. يعني منذ حوالي قرابة 20 يوما كان هناك وفد خارجي، يا وفد بلغاري ووفد هنغاري سياحي، كانوا موجودين في حصن سليمان، وكنا نحن أشرنا إلى ذلك في برنامج نوافذ عن هذه الزيارة التاريخية الهامة. استمرت هذه الزيارة لمدة يومين. كان هناك أيضا وفد أردني يعني زار موقع حصن سليمان، رأوا بأم عينه جمال هذا الموقع، وطبعا وثقوا كل ما يتعلق.
2: يعني في حركة سياحية.
0: نعم، الحركة السياحية ليس فقط من داخل سوريا، إنما من الأقطار العربية، وقلت لك كان هناك وفد هنغاري وبلغاري في هذا الموقع.
2: تمام.
0: ليس فقط للأمانة، ليس فقط في حصن سليمان، إنما
2: المواقع الأثرية الموجودة
0: عامة. تماما. وكنا ذكرنا في رسالة سابقة بخصوص موضوع جزيرة أروان.
2: أكيد، تماما. شكرا لك مراسلنا من طرطوس سابح. شكرا لك سابح.
1: يعطيك ألف عافية سابح.
0: نعم، الله يعافيكم، ويعني مشكورين أيضا في الاستوديو أنتم زملائنا على ما تقدمونه.
1: يومك سعيد، يعطيك ألف عافية.
0: نعم.

0: يمكن أجمل شيء بالأماكن القديمة إنك ما بتشوفيها حجارة وأعمدة بس، نحن يمكن عم نعيش تاريخ، نحن بنقعد نتخيل كيف الأجيال السابقة عاشت
1: تماما
0: يعني براهم.
1: مرحلة هي لك، يمكن الأشخاص اللي عن جد بيحبوا التاريخ والآثار والمواقع الأثرية. يعني أنا عن نفسي عن جد بحب
0: أنا
1: التاريخ،
0: بحبها
1: بحب
0: كمان،
1: المواقع التاريخية،
0: صحيح
1: فكيف إذا كانت بأحضان الطبيعة؟
0: أنا بحبها وبسكن فيها، ويعني ما بعرف الناس اللي بتعرفني عن قرب بتعرف قديش إنه أنا هاوية لأسكن بالأماكن القديمة،
1: تمام. بالفعل
0: وخصوصا إذا فيها
1: بتتخيلي كيف
0: خشب
1: كان العالم
0: حجر.
1: يعني بعد
0: تماما.
1: عايشة قبلهم كانت.
0: قديش في أجيال مرقت من هاي الطرقات، وقديش في ناس عاشت ملاحم يعني ومغامرات في هاي الأماكن، فنحن كتير نكون هيك مبسوطين إن احنا
1: قديش من الضروري بعد هالحكي انه نحن عن جد نحافظ على بلدنا،
0: صحيح
1: لانه
0: صحيح
1: بالاخير نحن رايحين والاجيال الثانيه
0: صحيح
1: هي
0: مرام
1: اللي جايه.
0: صحيح.
1: وهلا بدنا نروح لحمص لمراسلنا عمر النكتلي. يسعد اوقاتك عمر.
2: يسعد اوقاتكم مرام
0: مرح.
2: ومرح، اهلا
0: يسعد مساك عمر،
2: فيكم.
0: يعطيك العافيه،
1: كيفك؟
2: يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا الغالي المشوار اذاعي.
0: الله يسعدك يا عمر، نحن هيك كثير زعلانين انه ما عاد نسمع اصواتكم، وخصوصا بالحلقه الاخيره من مشوار اذاعي.
1: هلا تحديدا

0: إذن أنت اليوم معنا بريف حمص الغربي من قرية
1: تماما. أنا اليوم رح أخذكم تماما أنا اليوم رح أخذكم يعني على بلدي سوري صراحة، هي عريقة، هي يعني بتقع على الريف الغربي من محافظة حمص واسمها كفرام.
2: كفرام
1: أو
2: كفرام
1: هي كفرام بس
2: أيوة
1: كفرام بس أهل المنطقة بيقولوا كفرام.
2: طيب
1: يعني بشددوا الراء
0: كفرام يعني مشان نعرف نحن عن جد نلفظ يعني الأماكن والمناطق بطريقة صحيحة.
2: معناتها نحن عمر أول شيء بدنا نسألك ليش مسمينا كفرام؟
1: هلأ إذا بدنا نرجع للاسم، أول شيء حسب ما سألت أهل المنطقة هو اسم سرياني بيتألف من شقين، كفر ورام. كفر يعني هو البقعة الصغيرة أو القرية الصغيرة، والرام يعني المرتفعة. تمام؟ فهي المنطقة إذا بنجي عليها إحنا فمنلاحظ الارتفاع، فهي صايرة على فعلا هيك على جبل.
0: ألو عمر بعدك معنا؟ يا عمر نقطع شكله الاتصال.
2: شبكة ضعيفة عمر عندك لسه اي تمام عمر نحن سامعينك هلا.
0: هلا انت كنت عم تقلنا عن موقعها انه هي بتقع فوق
1: هي بالجهة الشمالية الغربية لحمص اول شيء. تمام يعني على غابات ظهر القصير.
2: أيوة.
1: جنب غابات ظهر القصير. تمام. اما بالنسبة يعني اسمها مثل ما قلت لكم هي بينقسم لقسمين، كفر ورام. الكفر هو المنطقة أو الضيعة، والرام هو المنطقة المرتفعة.
0: تماماً يعني هي بتتميز عن جد بطبيعتها وموقعها.
1: تماماً المنطقة هي يعني جمال الجمال الطبيعة اللي فيها فعلاً جمال خلاب، من أحلى المناطق الموجودة بسوريا. مثل وين ما بدير وجهك في ينابيع، وين ما بدير وجهك خضار. الأهالي هون يعني هني بيتميزوا أيضا بزراعات، يعني عندهم زراعة التفاح. التفاح من هاي الضيعة يعني ما في أطيب منه بكل سوريا، وعن تجربة صراحة أنا جربته السنين الماضية والآن جربناه بحزيران. تفاح حذيريني بيقولوا له.
2: أيوة.
1: وموسمه الأساسي بيجي بعد فترة يعني، لكن في بكل أرض تفاح بتلاقي شجرتين ثلاثة فيهم تفاح، بيقولك هاي الشجرات تفاح حذيريني.
2: هو تفاح كبير مثل التفاح الطبيعي؟
1: ايه تماما ولونه اخضر بيجي.
2: ايوه
1: تماما. ايضا اخضر تماما يعني لا اصفر ولا احمر. يعني ايضا في عندك يعني عندك كلام سياحي وديني. هلا القرية هون هي من طائفة الاخوان المسيحية، وفيها عندهم ايضا في عندهم دير التجلي، هو يعني من ابرز واهم الاماكن المقدسات المسيحيه بسوريا. يعني هو ايضا هو على جبل، على قمه جبليه، وكل سنه بصير في عندهم احتفالات، واخر احتفال كان من 6 ايام بست اب. ايضا كان كل عام وهني بخير يعني اخواننا المسيحيين.
0: هلا كل عام والجميع بألف خير عمر، بس نحن اخر يعني شيء ما كتير عم نسمع، يمكن التغطية والشبكة شوي سيئة.
1: للأسف كتير سيئة التغطية والله بحسب المكان يعني.
2: طيب عمر إذا بدنا نقول للمستمعين عن الشيء اللي بيخليهم يزوروا كفرام، شو هو اللي بيميزه عن بقية المدن والبلدات؟
1: لا ممكن هي أكثر منطقة فيها هواء نظيف في سوريا. تمام. كونه هي قريبة على وادي النصارى ريف حمص الغربي، وبنفس الوقت هي من الشمالية الغربية مثل ما قلت لكم لمحافظة حمص، يعني هي على سفح جبل ظهر القصير.
0: تمام. أنا عم تقلنا حتى أنه في غابات يعني
1: في غابات ظهر القصير.
0: تمام.
1: يعني هلأ عندك غابات ظهر القصير، يعني هي ايضا من اكثر الغابات المشهوره بسوريا. يعني هي مثل ما قلت لك تقع على الناحيه الشماليه الغربيه لحمص، وفي مناظر يعني طبيعيه جدا تاخذ العقل. يعني بنصحكم حتى اذا ما زرتوا بعيدا عن صعيد العمل، بنصحكم انت وللمتابعين اللي عم يسمعونا عن جد يزوروا هاي المنطقه، لانه منطقه بتاخذ العقل. اما كفرام عن تجربه شخصيه انا زرتها صار ممكن 7 أو 8 مرات، يعني هي مقصد صار سياحي للاشخاص حتى اللي جايين من برا البلد. يعني الاشخاص اللي بتنزل من برا وخاصه بالصيف، لانه بالصيف الهواء اللي فيها بسبب قربها من الغابه، وانه هي منطقه مرتفعه. تمام. هي يعني تقريبا مرتفعه عن سطح البحر من 850 ل 1000.

0: و100 كيلو و1100 متر عفوا.
1: نعم.
0: فهي المنطقه كثير هواها قوي بالصيف، حتى يعني نضطر نلبس جاكيتات.
1: ما شاء الله
2: تماما
0: تبعز دين الصيف يعني.
2: حقيقه هو نحن هالفتره كثير عم نسمع صراحه عن كثير مناطق وقرى بحمص، عم نشوف حتى المكاتب السياحيه يمكن عم تعمل رحلات كثير لهنيك، في مناطق وقرى مو سمعانين فيها حتى.
0: مثل ما قلت لك يعني هلا نحن يعني نحن عبر هذا البرنامج بنضوي على اهم الشغلات الموجوده بسوريا، وانا بدوري كمان بمدينه حمص يعني عم بفتل وماني قاعد، عم بشوف لكم مناطق صراحه يعني ما كنا نسمع فيها غير انه ببلاد يمكن اوروبا او كذا. فنحن وقت نطلع بنشوف هاي الاماكن اللي عندنا، هي حرام ما تاخذ هذا الصدى من الشهره والسياحه اللي عم نشوفه. يعني أنا قلت لك يعني هذا المكان صدقا هو من أحلى الأماكن الموجودة بسوريا. أنا ما توقعت أول شيء هذا الجمال الموجود بهي المنطقة. يعني إحنا وقت منروح نتفاجأ بطبيعة حتى الطبيعة هناك يعني مختلفة تماما. ممكن ما بعرف وصل الشعور، لأنه الشعور اللي عشته بهاي المنطقة هو غير عن الشعور ممكن أوصف لك إياه بكلمة.
2: هي عمر يمكن لأنه الطبيعة بالفعل بتعطينا مشاعر حلوة، خصوصي أنت ذكرت كلمة أنه الهواء كتير نقي ونظيف.
0: تماما يعني حتى عم أقولك بالصيف وبعز دين الصيف أنت ما فينك تلبسي، يعني الواحد يلبس نص كم حصرا بده يلبس جاكيت، حصرا بده يلبس شيء مشان من الهواء الموجود هناك. أيضا بعيدا عن الطبيعة ايضا عندك الينابيع ومع منظر الجبال، يعني هي صراحه كثير مناظر بتعطي هيك نقاوه روح وصفاء هيك للذهن. الواحد يعني وقت بيطلع لهونيك بيصفي ذهنه وبيرجع بيحسن يفكر، بيرجع بيحسن يشوف الاماكن الموجوده عندنا بسوريا عن جد تستحق انه نوقف عندها.
1: يا سلام يا سلام، الله يعطيك العافية عمر، وزيارة سعيدة إن شاء الله.
2: شكرا لك،
1: وأكيد بالمواسم الجاية من مشوار إذاعي رح هيك تكون معنا بمناطق أحلى ومناطق سوريا كلها حلوة، ووصفكم هو بحلية. شكرا لك عمر.
2: شكرا مراسلنا من حمص عمر النكدالي. شكرا. متابعينا ومن حمص منروح لمحافظة حما ومع مراسلنا محمود العابد من خان رستم باشا. يسعد أوقاتك محمود.
3: يسعد أوقاتكم ويسعد أوقات جميع المستمعين.
1: أهلا يا محمود، مساء الخير لإلك. خان رستم باشا من الأماكن اللي بتجمع بين التاريخ والحياة اليومية، خبرنا عن الخان محمود، وين موجود وشو قصته وحكايته؟
3: أول شيء يسعد مساكم جميعا. بالنسبة لخان رستم باشا، أنا سبق واشتغلت عنه تقرير لإذاعة دمشق. الخان هو صرح عثماني بمنتصف تقريبا منتصف مدينة حماة. هو تم تشييده عام 1556 ميلادي بأمر من الصدر الأعظم رستم باشا بعهد السلطان سليمان القانوني بالدولة العثمانية. هذا الخان يعتبر من أهم المعالم التاريخية العثمانية في سوريا، بتميز بتصميمه المكون من طابقين من الحجر الكلسي، الساحة المركزية، المسجد يلي بوسط هي الساحة. هذا الخان ظل خان للتجارة وللضيوف أو للمسافرين إلى حتى بعد سقوط الدولة العثمانية، وحتى إلى أن أتى الاحتلال الفرنسي اللي حولوه لسكنة عسكرية.
2: هو قديما كان معروف انه هو محطه للتجار والمسافرين.
3: صحيح، هو محطه اما للمسافرين للتجار لبيع البضائع. تمام. كان يحتوي على مطبخين، كان يحتوي على اماكن مبيت للمسافرين كما ذكرنا. ايضا كان في اسطبل للخيول او للجمال للخاصه بهدول المسافرين او بهدول التجار اللي عم يحملوا البضائع او هن حتى عم يسافروا عليها. ومثل ما ذكرت بفترة الاحتلال الفرنسي تحول لسكنة عسكرية. بعد الاحتلال الفرنسي حوله الرئيس شكري القوتلي إلى ملجأ للأيتام، وظل على هاي الحالة حتى سنة 2009 هو ملجأ للأيتام. حاليا اسألي أي حدا بحما بيقول لك اسمه الملجأ. نادرا من الناس ما يذكر أو يتذكر
2: أنه
3: هذا هو خان رستم باشا، إنما هو بالنسبة خاصة للجيل الجديد أو من سنة 90 إلى سنة 2009 اسمه الملجأ. فأغلب هي اللي هي الشريحة الأوسع حاليا بالمجتمع بيعرفوه اسمه ملجأ. حاليا بيحتوي على سوق تحول الى سوق

0: المهن اليدويه او الحرف اليدويه بالطابق الارضي، وبالطابق الثاني عباره عن مدرسه خاصه، مدرسه تعليميه طبعا. هذا الخان بيحتوي على عده حرف يدويه قديمه متوارثه او نادره حاليا، وفي بعض الحرف اللي ما ضل غيرهم اساسا او الحرفيين
1: موجودين بهذا السوق.
0: اللي منهم نويلات المناشف، او ما بعرف انا شو اذا التوصيف صحيح هو للمناشف، هو نويلاتي ولكن مختص بعمل المناشف اللي خاصه بحمامات السوق القديمه، وهو يمكن الوحيد بكل سوريا حتى من الازل، مو من شيء جديد يعني.
1: هو بعدهم حافظ يعني على هي المهنه اليدويه.
0: صحيح. وهذا الشخص هو شيخ الكار حاليا، هو بحما اللي هن مختصين بصناعه المناشف والبشاكير او البرانس الخاصه ب حمامات السوق، الحمامات الأثرية المعروفة على مستوى سوريا. طبعا ما في غيره لا بدمشق ولا بحلب ولا بحمص ولا بأي مكان آخر، هو الوحيد اللي كان يصدر لهي المحافظات أو لخارج سوريا. وطبعا مهنته هي متوارثة أبا عن جد ومنذ القدم يعني. أيضا في بعض الحرف اليدوية الأخرى مثل صناعة الفخار، صناعة الفخار وصناعة الألبسة الشرقية القديمة بالساتان أو ببعض الأقمشة الأخرى، أيضا صناعة مكانس القش أو كراسي القش، صناعات أخرى متعددة، منها أيضا الأهم أو الأندر أو الشيء اللي يعتبر الواجهة السياحية الأولى في حما، صناعة النواعير. يوجد في حرف الى النواعير اللي هو الحرف الوحيد اللي يقوم بالصناعه والصيانه، مو فقط صيانه.
1: طيب محمود عن جد انا هون حابه اسالك، بهذا سوق الحرف اليدويه في اقبال على الشباب اليوم ان هن عم يجوا يشوفوا هاي الحرف او بدون يتعلموا؟ هل هي الحرف بعدها متوارثه؟
0: هذا السؤال مثل ما بيقولوا حطيت ايدك على الوجع، هذا السؤال او هذا الواقع اللي بدنا نقوم باسقاط او تسليط الضوء عليه، انه مو كثير في اهتمام للاسف، انما من فئه بسيطه جدا جدا وما عندها ايضا الوقت الكافي لتعلم هي المهن او هي الحرف الا ببعض الحالات النادره، يعني مثلا حرف النواعير ما في مين يجي يتعلم عنده او ما في مين عنده رغبه للتعلم، قليلين جدا الا اما اللي تابعين الى مكتب النواعير في التابع للحكومه، ايضا مديريه الاثار، المسؤول عن صيانه النواعير او عن تاريخها او الى اخره، اللي بده يتوظف من الممكن ياخذ اطلاع عند هذا الحرفي اللي اسمه يحيى ظاظا ابو يوسف، اللي كمان راح يكون معنا ان شاء الله خلال يومين بالكثير باحد التقارير. ايضا في ايضا عندنا الخطاط حاتم المنجد، هذا خطاط بالخط العربي المكتوب باليد وليس المطبوع بالالات الالكترونيه، ويمكن كمان احد الخطاطين القليلين اللي ما زال يستخدم ايده مو الكمبيوترات.
1: ابناء هذول الحرفيين عم يتعلموا بعضهم يعني لتبقى هي الحرف
2: ما تندثر
1: تماما؟
0: مثل ما ذكرت يعني هلا مثلا حرف النواعير في عنده اولاد وعم يتعلموا منه
1: تماما.
0: حاتم المنجد اللي هو الخطاط العربي المكتوب باليد وليس بالالات الالكترونيه عم يعلم، عم يقوم ببعض الدورات البسيطه جدا لاعداد قليله ايضا لتعلم الخط العربي المكتوب، لتعلم جماليه الخط العربي بكل انواعه بكل الانماط اللي يكتب فيها اللغه العربيه. ايضا في حرف قليل من السوق او فينا نقول هي قديمه وجديده بذات الان بسوريا، اللي هي تشكيل الفن التشكيلي لواجهات البيوت العربيه اللي بيقوم فيها محمد المدني ابو تمام، هذا ايضا
1: يعني مثل ترميم للبيوت القديمه يعني الحفاظ على
0: هو فنان بيقوم برسم لوحات معينه مرسومه بالوان خشبيه او الوان شمعيه او زيتيه، وايضا بيقوم بتجسيد وصناعه واجهات البيوت على هي اللوحات، يعني مو اللهم رسمه وخلص تركها رسمه جامده، يعني بيعطيها روح للرسمه، بيعطيها بصير فيها يعني الناظر إلها او المشاهد لهي اللوحات او اللي عم يشتري هي اللوحات بحس هي اللوحات فيها روح، فيها
1: نعم.
0: فيها الحياه القديمه البسيطه، دكان الحاره الخضري مثلا، البسكليت القديمه اللي كانت توقف على باب البيت، اشرطه الكهرباء من عمة الكهرباء المدلية احيانا مثلا، اي سابقا كانت بالتسعينات والثمانينات يعني. إضافة إلى البيوت العربية القديمة اللي بيشتغل هو واجهة رسم وصناعة أيضا، إما بأخشاب معينة أو بلاستيك معين أو نايلون معين، فهي الشرف عم تلاقي رواج سياحي خاصة بعد التحرير، في إقبال عليها، كثافة الإقبال عليها اختلفت عن قبل، هي نعم ما لها

0: التوجه القوي، ولكن لا تقارن بما قبل التحرير. كلنا نعرف الظروف اللي حدت من دخول السياحة إلى سوريا.
1: طيب محمود، يعني
0: هذا الأمر أثر.
1: محمود، شو هو المطلوب لحتى يعني تضل هاي المهن ما تندثر مع الأيام؟
0: إذا بدنا نحكي من الصورة العامة أو الرأي العام الشعبي الأهلي، خلينا نقول، أو حتى من أصحاب هدول الحرف، هو الدعم أكثر إعلاميا من إما من مديرية الإعلام أو مديرية السياحة أو مديرية الآثار والثقافة. الدعم هي الحرف تصدير صورتها للعالم، حتى يكون يعني نعرف شو في حرف قديمة في سوريا. كلنا بنشوف ببلاد برا بيقولوا هذا أقدم دكان بيشتغل بالمصلحة الفلانية أو أقدم حرفة بالمصلحة الفلانية، فرضا على سبيل المثال مول حصر بإسبانيا. فمن سياحيا بتصير الناس بتقصد هاي البلد لحتى تشوف هذا الدكان أو هاي الحرفة أو هذا الأمر. من خلال جولاتنا أساسا نحن أو احتكاكنا مع الأهالي أو احتكاكنا أيضا مع أصحاب هاي الحرف، انه لازم يكون في تسليط الضوء اكثر بمعارض معينه، بتقارير اعلاميه، بافلام وثائقيه، يعني الشيء اللي يصدر صورتهم لبرا، مو فقط من باب تسويق المنتجات اللي عم يشتغلوها، انما فقط تصدير صوره المهن
2: اللي بعدها موجوده لهلا وعم يشتغلوا فيها.
0: صحيح، يعني هلا مثل ما ذكرت النويلاتي اللي هو منتشر مثل ما قلت في كل سوريا، ولكن هذا النويلاتي الوحيد المختص، وهو اساسا من السابق ما في شيء مختص بموضوع المناشف مثلا البشاكير، لا بحلب ولا بدمشق رغم انه معروف صناعاتهم القديمه. هذا الانسان الوحيد الموجود بسوريا ومتوارث ابا عن جد، وعم يشغل عنده ناس، يعني مثلا هند طلبوا انه يتسلط الضوء اكثر على هي المهن لحتى ينعرف انه في بحما مهن تراثيه لسه الناس تحافظ عليها، ولكن بالرمق الاخير مثل ما بيقولوا.
1: نعم محمود، نتشكرك كثير على هاي المداخله حول خان رستم باشا، انا كثير ضفت لي معلومات.
2: شكرا كثير.
1: كنت افكر انه هي الحرف فقط بدمشق صراحه.
0: استناكم، يعني اخذنا منكم وعود تزورونا لكذا منطقه بحما،
2: فهلا ان شاء الله ان شاء الله قريبا
1: بلكي بيعطونا اجازه يا محمود وبنحسن ننزل
0: ان شاء الله.
1: الله يعطيكم الف عافيه.
2: شكرا لك محمود العابد. شكرا.

0: ضحكتني لما قلتي انه نحن كنا مفكرين الحرف اليدويه موجوده فقط في دمشق.
1: في دمشق نعم صحيح
0: تماما. حتى انا هيك كنت مفكره. لهيك قد ايه ضروري انه نسلط عن جد الضوء على الحرف اليدويه يلي بعدها محافظه اليوم وموجوده بالبلد. يعني
1: صحيح، حتى لو كانت الحرف اليدوية موجودة بغير محافظات فأغلبها اندثر، أغلبها يعني اللي كانوا الحرفيين فما علموا ولا أجيال تانية أو ما صار في اهتمام
0: يعني
1: فراحت
0: ما عاد بس أنه شغلوا عن جد ومصدر رزق، هي كمان يعني ذاكرة المكان هويته، بعدين قديش قطعة صغيرة مفعولة بالإيد تكون غالية ومهمة.
1: تماما مرام، ونحن مننا بعدين كتير رح نروح لغوطة دمشق مع زميلنا صهيب. يسعد مساك صهيب.
2: يسعد مساكم وتحية طيبة لكل مستمعي إذاعة دمشق.
0: مساء الخير.
2: اليوم ببرنامج مشوار
1: إذاعي. أهلا فيك يا صهيب. هيك بالحلقة الأخيرة لأول مرة يمكن أنت بتكون معنا أنا ومرام. لهيك شو محضرين لنا صهيب اليوم؟
2: اليوم مشوارنا حيكون لقلب الغوطة الشرقية وتحديدا لبلدة جسرين الطيبة، هي البلدة اللي تبعد مسافة قصيرة جدا عن العاصمة.
0: تماما.
2: يعني وخليك تحس إنه اللي بيزورها بحس إنه هو صار بعالم ثاني مليان هدوء وخضار وألفة. يعني سكان بلدة جسرين اليوم ما بيتجاوزوا 10,000 نسمة يعني تقريبا، يعني لا نسبيا هي تعتبر يعني قرية ولكنها يعني تسمى بلدة جسرين. إذا بدنا نعرف قصة اسم جسرين فهي يعني بتعود حسب أهالي المنطقة وكبار السن، يعني سألنا بعض منهم أنه بلدة جسرين اسمها يعود لجسرين موجودين فيها.
1: أيوة.
2: لوجود يعني نهر بردة اللي بيمر فيها، وتحديدا يعني أحد أفرع نهر بردة اللي هو فرع تورا. قديما أهالي بلدة جسرين بنوا جسرين فوق النهر، جسر تقريبا ببداية النهر وجسر بالأراضي الزراعية، فمع الوقت صار اسمها جسرين للدلالة على وجود جسرين فيها.
1: نعم. يعني انت عم تقول لنا انه في نهر معناتها في زراعه.
2: نعم، هي جسرين يعني اكثر شيء مشهور فيها هو الزراعه والخضار والبساتين الموجوده فيها. يعني مثل ما خبرتكم انه بلده جسرين صغيره يعني نوعا ما، فاغلبها يعني هي اراضي وبساتين، وهذا الشيء اللي بيخلي يعني اهلها اغلب شغلهم بالزراعه.
0: الزراعه
2: ويعني اعتمادهم غالبا على المحصول الزراعي. لكن يعني مع تقدم الزمن يعني والتطور فأغلب أهالي البلدة صاروا يشتغلوا بحرف منوعة، صاروا في منهم يعني صاروا إنه موظفين بالدولة.
0: نعم.
2: فيعني فينا نقول إنه بلدة جسرين هي يعني مدخل للغوطة الشرقية من لكثير من الزوار يعني يوم الجمعة. أهالي الشام وأهالي دمشق تحديدا وحتى أهالي الغوطة الشرقية لما بيروحوا على البساتين والمناطق اللي يعني اللي فيها أراضي خضراء يوم الجمعة تحديدا، يعني هو معروف بيوم السيران، فإجباري يعني غالبا رح يمروا من بلدة جسرين.
1: نعم. شو بيحدى بلدات لجسرين؟
2: ممكن تيسوا
1: شو البلدات اللي بتحد جسرين وهي بأي غوطة من الغوطتين؟ بالغوطة الشرقية
0: هو قال بالغوطة
1: الشرقية. نعم. وشو هي البلدات اللي بتحدها؟
2: البلدات بتحدها سأبة،
1: أيوة،
2: مربطنا، فينا نقول كمان زبدين، بعد زبدين دير عصافير، بتحدها المليحة.
0: طيب صهيب، فيها معلم تاريخي قديم مثلا؟
2: طبعا بلدة جسرين معروفة بجامع العمري الموجود فيها. جامع العمري يعني بحسب أهالي البلدة هو يعني جامع يعود لمئات السنين. على زمان الفتوحات الإسلامية اللي كانت تصير سابقا، يعني كانوا لما مثلا يتم فتح منطقة مباشرة يبنوا فيها مسجد، فجامع العمري هو كان أحد المساجد القديمة. طبعا كمان في مقبرة اسمها مقبرة العشرة، يقال انه اسمه مقبرة العشرة يعني لوجود عشرة من صحابة النبي موجودين يعني فيها.
1: نعم،
0: فيها معالم تاريخية يعني.
2: نعم نعم. حتى ايضا يعني بمحيط البلدة الى الان يعني موجود بيوت لبون موجودة فيها يعني قديمة. نعم. الى الان
1: صهيب
2: نحن هلا فينا نستضيف احد اهالي البلدة.
1: تفضل.
2: هون يعطيك العافية. لو تحكي لنا عن بلدة جترين، أنت بلدة جترين أنت كواحد من أهالي البلدة، كيف بتلاقي الخدمات فيها؟ هل بتلاحظ أنه مثلا فيها حركة زوار يعني خصوصا بأيام العطلين؟
3: أهلا وسهلا فيكم. نحن هون مدينة جترين، نحن هون يعني فيك تقول شلون نقطة هيك الزحمة تكون ماشي على مثلا على الجي بي اس بيقول لك هون نقطة الزحمة، هيك نهار الجمعة بتصير، بتصير العالم كلها تفوت مثلا رايحين نواحي تحت، نحن مسميها نواحي تحت النشابية وجهة العصافير وكذا. بالصيف نحن بنروح لهنيك السيارين وكذا والأهالي بحكم العادي يعني، والعالم تجي من العاصمة من الشام تصوب هالنواحي كلياتها.
0: فيها منتزهات معناتها يعني خرج العالم تجي تقعد فيها.
3: هلا هو فيها مزارع، نحن هون بعض الأهالي مثلا في عندنا مثلا في منتزهات بيأجدوا مسابح طبعا. فيها وبالمقابل بيروحوا العالم على الأراضي مثلا. ايمتى عندك أكثر هذا الشيء؟ بالربيع، يعني أنسة بالربيع لما يصير الزهر، فالعالم كلها بتتوجه نواحي الغوطة،
0: نعم،
3: نواحي دير العصافير، الزبدين، المليحة، هنيك الخضار شيء بجنن.
0: تماما معروفة الغوطة الشرقية من يوم يومها يعني بخضارة أكيد. نعم. أكيد طبعا، يعني معروفة الغوطة الشرقية بخضارة وهيك نقل جوي اللي فيها.
1: شو هي أهم المزروعات يلي يعني معروفة فيها جسرين؟ خلينا نقول
3: هلا جسرين فيك تقولي بنزرع كل شيء نحن. أيوة. بنزرع
1: خضروات. خضروات
3: المشمش، المشمش عندنا بالغوطة
1: شجر.
3: المشمش لا يعلى عليه. انا لي صديق
1: نعم.
3: من السويد قال لي والله ما دقت مثل هذا المشمش اللي عندكم بالغوطة.
1: يا عيني.
3: قال لي والله هنيك اسفنج عم ناكل. قال لي
0: هذا الموسم يعني.
1: ايه صحيح.
3: ايه المشمش ايه سبحان الله عندنا هون بلدي
1: اكثر شيء المشمش.
3: الجنريك الصيف كلياتها بشكل عام.
1: ايوه
3: الخيار البلدونا كله عندنا هون تازة.
1: يعني ما بين الخضروات والاشجار.
3: يا عيني عليك. ايوه كله
1: حابين تحكوا لنا هيك شيء لسه معلومات عن مدينة جسرين قبل ما نختم معكم؟
3: هلا جسرين عنا هلا مشهور، نحن عنا بتعرفي انت انسه سموها جسرين لان نحن هي فيها جسرين.
1: ايوه
3: جسر الغيضه بنسميه او جسر برده. وفي جسر ثاني قديم هذا والله انت شو اسمه نسيت، سموه جسر العابدين بس نسيت والله.
1: ايوه
3: بالضبط جسر الدين جسر العابدين هيك شيء.
0: شكرا كثير لك.
3: ايوه لهذا الشيء عاد اسمه ان شاء الله.
1: بدنا نتشكرك نتشكر ضيفك صهيب ونتشكر
0: لك صهيب وشكرا لحضرتك صهيب الهبل كنت معنا من ريف دمشق. شكرا كثير لحضرتك.
2: شكرا شكرا.
0: وهيك متابعينا منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم، مشوار أخذنا من تاريخ حصن سليمان إلى تفاصيل الحياة الريفية بكفرام ومن أزقة خان رستم باشا إلى جسرين وحكاياتها.
1: وكل محطة اليوم كانت مستمعينا مختلفة عن الثانية، بس الشيء المشترك بينها أنه كل مكان بسوريا مهما كان صغير أو بعيد حكاية بتستحق نوقف عندها.
0: يمكن خلال موسم والحلقات العشرات من الحلقات اللي طلعناها بالمشوار إذاعي أكيد ما بنقدر كنا نزور كل هالأماكن، بس بنفس الوقت عرفنا حكاياتها من مراسلينا وقدرنا نخلي تفاصيلها بحياتنا اليومية.
1: صحيح مرام، كل حكاية وكل مشوار مرقنا فيه وكنا فيه معكم مستمعينا كان له خصوصية حلوة، وكنا هيك كتير مستمتعين بالاستماع إلى مراسلينا اللي لهم كل الشكر. مراسلنا بطرطوس، مراسلنا باللاذقية، بحما، بدير الزور، بإدلب، بحلب، مراسلين اللي تعبوا معنا وأيضا من حما ومن حمص. نتشكركم جميعا لكم مراسليننا من معزي، وهيك قيمة كبيرة كانت وإضافة حلوة كتير لهالبرنامج. إن شاء الله بالمواسم الجاية حنعطي شيء أحلى وأحلى
0: إن شاء
1: بلدنا
0: الله
1: سوريا.
0: يعني أكيد هلا بعد الانطلاقة بالدورة البرامجية الجديدة بترجعوا تسمعونا بالبرامج الجديدة، ومن مشوار إذاعي من لكم خليكم دائما قريبين من تفاصيل بلدكم.
1: ضلوا بخير مستمعينا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة وربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تسلم رسالة احتجاج للأمم المتحدة ومجلس الأمن على القرار الكولومبي المتضمن الاعتراف بما يسمى السيادة الإسرائيلية على الجولان. الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ويطالب إسرائيل باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها. البرلمان العربي يدين الاعتراف الكولومبي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات، انطلاق قافلة تضم نحو 100 عائلة من مخيمات منطقة جرابلس بريف حلب إلى مناطقها في عدة محافظات. وفي الخبر الأخير، الوكالة الدولية للطاقة تخفض مجددا توقعات الطلب على النفط مع استمرار إغلاق هرمز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: خرافة أو حقيقة؟ الإعداد والتقديم علا أحمد، الإخراج إياد سمندر، تتشرد الشخص لازم نضربه فوراً على ظهره. إذا تشردق شخص وقت الأكل وبلش يسعل، غالباً أول رد فعل من الناس حواليه هي ضربه بسرعة على ظهره. وفي كتير ناس بيعتبروا أنه الضرب على الظهر هو الحل الأول بأي حالة تشردقه. بس يا ترى هل فعلاً لازم نضرب أي شخص تشردق على ظهره؟ ولا في حالات ممكن يكون هالتصرف فيها مو ضروري أو حتى مو مناسب؟ خلونا نكتشف الحقيقة. كلنا تقريباً شفنا أو مرق علينا موقف شردقة وقت الأكل أو الشرب، وفوراً منسمع اضربوه على ظهره ساعدوه بسرعة. بس مو كل شردقة هي نفسها، وفي فرق مهم بين شخص عم يسعل ويتنفس ويحكي وشخص ما عاد يقدر يتنفس أو يطلع صوت. طيب خلونا نسمع شو بيقول الناس بالاستطلاع عن هالموضوع.
2: بتوقع لا، لأنه ممكن في حالات الضرب على الظهر بيكون سلبي، بيؤدي لنتائج سلبية.
3: هلأ إذا زاد الموضوع عن حده، يعني هلأ قلت شو بيشي طبيعي إنه في، إذا زاد عن حده بيكون ممكن صار بده تدخل علاجي أو طبيب.
4: ضرب

مو ضرب، معنى الضرب معنى في مكان معين أكيد بأعلى الظهر، عبارة عن ضغطات خفيفة لحتى يساعد الجسم أنه يرفض الجسم الغريب اللي إجا بالقوة أو علق بنقطة ما بالجهاز الهضمي، تمام؟ ممكن تطلع بيساعد بإخراجها أكيد.

0: بين العيون، بيقولوا انه ممكن يساعد على انه تخلص هي الحاله تبع الشردقه يعني، بس ما بعرف اذا لها اساس علمي او لا.
1: تمام، انا هاي الحادثه شفتها قدامي. بنت اخوي صغيره تشرقت بحبه حلو، وقفت مجرى التنفس، فشو عملت امها؟ بلشت تردد تحط ايدها اصبعها ما بدها تشيل الحبه، ما مشي الحال، مسكتها والدتي الله يرحمها وعلى ظهرها ضربتها، فهي دغري بسخت الحبه ورجع التنفس نظامي ورجعت مع احلى البنت.
2: بعد الاستطلاع علمياً، إذا كان الشخص المتشردق لساته قادر على السعال والكلام والتنفس، فهذا غالباً بيعني أنه مجرى الهواء لساته مفتوح جزئياً، وبهي الحالة يعتبر السعال هو أفضل وسيلة طبيعية لطرد الجسم العالق. لهيك بينصح عادةً بتشجيع الشخص على متابعة السعال وعدم التدخل بشكل متسرع. أما إذا صار مقادر على الكلام أو السعال أو التنفس أو ظهرت علامات اختناق شديدة، فهون بتصير الحاجة للتدخل الإسعافي الفوري أكبر، مثل الضربات الظهرية أو الإجراءات الإسعافية المناسبة حسب العمر والحالة. ولنتأكد أكثر خلونا نسمع الرأي الطبي وشو رح يخبرنا الدكتور محمد عدنان الجعبو اختصاصي أمراض داخلية عن هالموضوع.
3: الحالات المهمة اللي ممكن احنا نشوفها أثناء الأكل، في حالات مشهورة مثل موضوع عسرة بلع، إنه الإنسان ما يقدر يبلع. أحيانا ممكن نشوف موضوع الشردقة، هي شغلة منتشرة كتير سواء عند الكبار أو عند الصغار، وممكن تكون عند الصغار أخطر من إنه عند الكبار بشكل عام. لكن بشكل عام احنا لو كنا عم ناكل مثلا وحسينا انه صار في عنا نوع من انواع الشردقه، شو هي رده الفعل الاولى اللي ممكن تصير عنا؟ هلا بهيك حاله نحن كثير ضروري اول شغله نشوف انه هو المريض لساته عم يتنفس، اكيد 100%، هل هو موجود عنده سعال، والسعال تبعه بنسميه احنا سعال فعال ولا سعال مفعال؟ فهو ما دام عم يسعل فهو هذا شيء ايجابي وشيء جيد. طبعا احنا احيانا لو نحس انه المريض صار اخذ النفس تبعه صعب او السعال تبعه بطيء او السعال ما عم يكون بالقوه الكافيه او عم ياخذ نفس بصعوبه، فنحن هو ممكن نساعد المريض انه نحن بكفنا بين لوحي الكتف على ظهر المريض، بحيث انه نساعده نحن بازاله العائق الموجود عندنا او هيك شيء. هلا احيانا ممكن بعض الاشخاص يقول الدكتور انه انا اذا مثلا بلعت شيء معين بدل ما يفوت مثلا بمجرى الطعام وجهاز الهضمي مدخل هو بجهاز التنفس، هل هذا الشيء ممكن يصير؟ ممكن يصير هذا الشيء، خاصة بعض الأشخاص اللي عندهم أكل سريع أو عند الأطفال أو بعض العادات. بعض الأطفال أو الأشخاص مثلا بيلعبوا أنه بزدوا مثلا شغلة معينة ليأكلوها مثلا، يعني بأساليب معينة مو نظامية بالنسبة لموضوع الأكل، مثل ما بتصير في ألعاب بين الأطفال والأصغار بزدوا لبعض مثلا لقضامة أو بزدوا لهم شغلة معينة، فبهيك حالة ممكن المريض هو أو الطفل هو عم يأكل أو مثلا عم يأخذ نفس فهو ممكن تنزل، وهون الحالة اللي عم نحكي عليها نحن. لو كانت صغيرة فهي ممكن تنزل بالجهاز التنفسي، وبهيك حالة عندنا نحن طبعا ممكن تحتاج لتنظير قصبات لحتى نحن نقدر نقيمها، أو ممكن أنه تكون هي بسيطة من خلال التنفس بحيث أنه يستطيع الشخص أنه يخزف عن طريق السعال. لكن احنا ممكن بعض المشاهدات انه مثلا احنا ممكن نعطيه مثلا مي او نعطيه مثلا شيء معين، لا، هي الشغلات كلياتها مو من القصص اللي احنا بنعملها. لكن موضوع ضربه على الظهر هو شغله ممكن تفيد المريض وتساعده على موضوع السعال، والسعال هو الشغله الاساسيه لانه احنا علاقتنا بجهاز التنفس بيهمنا موضوع الشهيق والزفير انه يضل موجود عندنا. وبهيك حالة طبعا نقيم موضوع الوعي مثل ما حكينا، إضافة لموضوع التنفس عند المريض، ما دام التنفس موجود والسعال فعال تكون أمورنا إن شاء الله تمام.
2: بعد الرأي الطبي بنستنتج مو كل شردقة بتحتاج ضرب فوري على الظهر، وإذا كان الشخص عم يسعل ويتنفس فالسعال غالبا هو أفضل وسيلة لطرد الجسم العالق. التدخل غير المناسب ممكن يسبب ارتباك أو يزيد المشكلة، لهيك لازم نقيم الحالة أولاً، وبحالات الاختناق الشديد بس منلجأ للإجراءات الإسعافية المناسبة، وأكيد تعلم الإسعافات الأولية بيساعد على التصرف الصحيح بالوقت المناسب. إذن فكرة أنه أي شخص يتشردق لازم نضربه فوراً على ظهره هي جزء من الحقيقة. بالنهاية الفرق بين الشردقة البسيطة والاختناق الشديد ممكن يكون دقائق أو حتى ثواني، بس معرفة هذا الفرق ممكن يساعدنا على تقديم الإسعاف الصحيح بدل التصرف بعفوية. كونوا معنا.

0: نا بحلقة جديدة وبخرافة جديدة لنكتشف سوا. خرافة أو حقيقة؟ الإعداد والتقديم علا أحمد، الإخراج إياد سمندر.
1: والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسنرت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: غدا يبدأ الآن. اليوم العالمي للشباب. الإعداد ديرين علي. التقديم ساندي ميهوب.

0: الإخراج حمدي شويكي. في مكان ما من هذا العالم يستيقظ شاب قبل أن تبدأ المدينة يومها، يحمل حقيبته، أفكاره وأسئلة كثيرة عن المستقبل. لا يعرف دائماً أين ستأخذه الطريق، لكنه يعرف شيئاً واحداً، عليه أن يبدأ.
1: مقتنع أنه أصعب خطوة هي الأولى، بعدها كل شيء بيصير أسهل. ما كنت مستنى الظروف تكون مثالية، كنت مستنى الشجاعة لحتى أبدأ.
2: من أنا وصغير تعلمت أنه الإنسان بيقدر يعمل فرق كثير كبير حتى لو كان بإمكانيات بسيطة. يمكن ما كان عندي شيء بحتاجه، بس كان عندي رغبة أني أتعلم، أني ساعد، أترك أثر منيح بالمكان اللي أنا فيه دائما. بالنسبة للعمل التطوعي بحياتي علمني أنه الشجاعة مو أنك ما تخاف، شجاعة أنك تكمل رغم الخوف والتعب. وكل تجربة كانت تذكرني دائما بنفس الشيء المهم، اللي هو أنه مو مهم من وين بتبدأ، المهم أنك تتجرأ وتبدأ وتخطي هاي الخطوة.
0: تختلف الطرق وقد تختلف الأحلام، لكن هناك شيئاً يجمعهم جميعاً، الرغبة في أن يكون لهم مكان في هذا العالم.

الشباب ليسوا فقط مرحلة عمرية بين الطفولة والنضج، إنهم مرحلة تصنع ملامح المجتمعات. هم الذين يحملون الأسئلة الجديدة ويبحثون عن إجابات مختلفة.

0: عندما تسأل الشباب عن أنفسهم فإن الإجابات تختلف، لكن جميعها تحمل معنى واحدا، البحث عن مستقبل أفضل.
1: مرحلة الشباب بالنسبة إلي هي مرحلة بناء، مرحلة عم حاول فيها أعرف مين أنا وشو الأثر اللي ممكن أو اللي بدي أتركه. هي مو مرحلة سهلة صراحة، فيها ضغوطات كثير، فيها مسؤوليات كثير وتحديات كثيرة، بس بنفس الوقت فيها طاقة وأمل وقدرة أنك تغير وتتغير. أنا عشت جزء كبير من شبابي بين الدراسة والشغل والتطوع، وتعلمت أنه النجاح مو بس أنك توصل لمكان معين، النجاح أنك تضل عم تتطور وما تستسلم. يمكن الطريق طويل ويمكن في صعوبات، بس أنا مؤمن أنه كل خطوة عم أخذها اليوم عم تبني، عم تكون حجر أساس للشخص اللي أنا بدي يكون عليه بالمستقبل. الحلم اللي بسعى له دايماً هو أن يبني حياة تكون راضي عنها، حياة يكون في إلي أثر حقيقي فيها. بدي أطور حالي، بدي أكمل تعليمي، بدي أوصل لمكان أكون شخص قادر استخدم كل شيء تعلمته حتى أعمل فرق بحياة الناس مو بس لنفسي. بتمنى مهما تغير المكان أو الظروف ضل محافظ على الشيء اللي بلش معي من زمان، أن يكون هذا الشخص المفيد الإنساني اللي ما يمر وجودي بحياة الناس من دون أثر. يمكن الطريق طويل، بس بالنسبة إلي الحلم مو بس نقطة بدي أوصل له، الحلم هو الشخص اللي عم حاول سير عليه بكل خطوة، حجر الأساس اللي عم ببنيه كل يوم لحتى أوصل لمرحلة شوف هذا البناء وشوف هاي الإنجازات اللي أنا حاولت السعى لها كل خطوة بخطوطها.
0: الحلم هو البداية، لكنه يحتاج إلى إرادة وعمل وصبر، فالشباب لا يرثون المستقبل فقط بل يشاركون في صناعته.

خلف كل حلم هناك طريق، وفي كل طريق هناك تحديات. يواجه الشباب اليوم أسئلة كثيرة: كيف يجدون الفرصة؟ كيف يطورون أنفسهم؟ وكيف يحافظون على طموحهم وسط عالم سريع التغير؟ فبين حلم يريد أن يكبر وواقع يفرض أسئلته، يحاول الشباب

0: الشباب أن يجدوا طريقهم.
1: هلا أصعب تحدي واجهته هو الخوف من الفشل والمجهول. صراحة كانت عقبة بالنسبة إلي، إن كانت بمراحل الدراسية أو ببداية شغلي، بس أكيد شعوري بالمكان الصح كان يخليني خفف هاي المشاعر السلبية شوي وأشتغل على حالي، لأن كنت دائما أتخيل أني رح أوصل لهدفي وأنجح. أكيد ما بنكر المخاوف وفشلت ببعض المطارح، بس أكيد الفشل هي جزء من النجاح وبتقبله، وبعرف تماما أني رح أوصل للشي اللي بدي إياه إن كان هلأ أو بعدين. فدائما كنت أرسم خطة بسيطة أحاول أمشي عليها كرمال أوصل لهدفي بطريقة صح. هاي المرحلة صراحة حساسة جدا، بحاول دائما أني أعطي شوية وقت لحالي، ما بضغط على حالي أبدا، بعرف أنه في مشكلة صارت لحتى وصلت لهي المرحلة، فبدي أرجع حط خطة واضحة سهل أني نطبقها طبعا، وفكر دائما بإيجابية. أكيد الأحباط بيعلمني أني يكون مرنة أكتر، لأنه رح أرجع أنا عيد الفكرة أو أرجع عيد الخطة حتى تابع بالشيء اللي عم أشتغل عليه. فبشوف أنا أكيد الاستمرارية هي اللي بتخلي هاي اللحظات الأحباط أو اليأس أنها تتلاشى تماماً.
0: التحديات قد تؤخر الخطوات لكنها لا تمنع الوصول، فالكثير من النجاحات بدأت من ظروف لم تكن مثالية. في عالم يتغير كل يوم، أصبحت المعرفة إحدى أهم الأدوات التي يمتلكها الشباب، فالتعلم لم يعد مرتبطاً بمكان أو زمن محدد، بل أصبح رحلة مستمرة ترافق الإنسان طوال حياته.
2: لأنه العالم عم يتغير بسرعة، بسرعة كبيرة. إذا ما تعلمت كل يوم نظل واقفين محلنا، ما راح يتغير علينا شيء. التعليم المستمر بيخليني أحسن فرصي ويعطيني ثقة أكبر بخطواتي. اليوم إذا ما تطورت حالك بتصير خارج المنافسة تماماً.
1: بشوف أنه أهم مهارة هي التواصل مع الناس، لأنه مهما كنت شاطر إذا ما عرفت تعبر عن أفكارك وتشتغل ضمن فريق رح تكون أكيد فرصك أقل. وكمان أنه يكون عندك مهارة المغامرة هي شيء كتير مميز وحلو بنفس الوقت، وأكيد صعب أنك تكون عندك هاي المغامرة بكل شيء جديد عم تجربه. ما تخاف أنه جرب، لأنه كل تجربة بتعلمك أكيد شيء جديد. حتى الفشل ممكن يكون بداية لنجاح إذا قدرت أنت تستمر وما تضل واقف على نفس الوتيرة.
0: المعرفة تمنح الشباب القدرة على الاختيار، والمهارة تمنحهم القدرة على الإنجاز.

0: لا ينتظر بعض الشباب أن تتغير الظروف، بل يبدأون هم بصناعة التغيير من مبادرة صغيرة، من فكرة بسيطة، من رغبة في مساعدة الآخرين.
1: بلشت فكرة مشروعي على البكلة إني أشتغل أكسسوريز هاند ميد وأنا قاعدة بالبيت. كنت حابة ألبس قطع مميزة وما حدا لابسها، وبنفس الوقت تكون من تصميمي وبتناسب ذوقي. شوي شوي بلش رفقاتي وأهلي واللي حوالي يحبوا الشي اللي عم أعمله ويطلبوا مني إني أشتغل لهم تصميم على ذوقي، حتى أحياناً صاروا يبعتوا لي صور لقطع عاجبتهم أنا أقدر أشتغل لهم إياها مثل ما هي. وبعد فترة حسيت إنه مهارتي عم تتطور وإنه أنا فيني أعمل شغلات كتير حلوة، فليش ما أطور هالفكرة وبفتح صفحة على السوشيال ميديا وبيع عليها أكسسوريز من تصميمي، وممكن نفذ أي تصميم ممكن الزبونة أو البنت ترغبه. فحبيت بلش هالخطوة وعملت صفحة على السوشيال ميديا وسميتها على البكلة، لأنه فعلاً كنت حس شغلي على البكلة. بعد فترة صار عندي زبايني وصرت معروفة نوعاً ما، والعالم اللي تاخد من عندي مرة ترجع تاخد من عندي أكتر من مرة. بلشت إني أنزل جيب غراضي من الحمدية، في هونيك سوق اسمه سوق الحرير. صرت أعرف وين من وين لازم أشتري الغراض، من أي محلات بتبيع بالجملة أو بتبيع بالقطعة. صرت أعرف أختار القطع التريند، القطع اللي ما بتروح لونتها، الستيل، أعرف شو من القطع المضمونة والقطع

0: تعليم مو مضمون اللي ممكن يتغير لونه مع الوقت. صرت أعرف أكثر بهذا الموضوع وعن جد حبيته، وحسيت إنه أنا عم أستغل وقتي وعم أعبيه بشي مفيد وبنفس الوقت مليان فن. أكثر شي تعلمته من هالتجربة إنه فكرة صغيرة ممكن تكبر وتحقق نجاح وتوصل لمكان كتير كبير. من قطعة إكسسوار صغيرة اللي كنت حابة ألبسها صار عندي صفحة على السوشيال ميديا، وصار عندي بنات بيحبوا القطع اللي بعملها، وصار عندي تصاميم خاصة فيني، وصلت لمكان أنا ما كنت متوقع أوصل له. بعد هالتجربة صرت أؤمن بأي فكرة ممكن تمرق عبال أي شخص بإنها تكبر وتحقق وتصير مشروع كتير كبير وناجح. من البيت ولا من برا البيت إحنا قادرين نعمل شيء ونوصل.
1: التغيير لا يبدأ دائماً بإمكانات كبيرة، أحياناً يبدأ بفكرة صادقة وشخص يؤمن بها. عندما نتحدث عن المستقبل فإننا نتحدث عن الشباب، عن أفكارهم، عن طموحاتهم، عن قدرتهم على تقديم حلول جديدة لعالم مليء بالتحديات. لهذا يحتفل العالم في 12 من آب من كل عام باليوم العالمي للشباب، للتأكيد على أهمية دعم الشباب والاستماع إلى أفكارهم وتمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المجتمعات. فهذا اليوم ليس احتفالاً بالشباب فقط، بل تذكير بأهمية منحهم المساحة والثقة ليكونوا جزءاً من صناعة القرار.
2: رسالتي لكل شاب وصبية ما يستسلموا أبداً لظروف الحياة. الحياة ما بتنطرنا، أكيد في تحديات صعبة عم نواجهها كل يوم، فكل خطوة صغيرة منك اليوم ممكن تصنع فرق كتير كبير بكرة. والأهم أنه نضل نتعلم ونشتغل على حالنا، فاشتغلوا على حالكم كتير منيح، وخلي التراكم الصحيح يظهر بنجاح مثمر وواضح ويترك أثر لقدام.
3: لا تقارن حالك ولا تقارني حالك بحدا، ركز على طريقك، ركز على هدفك، ركز على نفسك، طور كل يوم من حالك. النجاح بده تعب، بده صبر، بده سعي كتير. بالنهاية أي حلم بيستحق أنك تتعب منشانه، وحتى توصل لهذا الحلم بدك تتعب.
4: رسالتي للشباب اليوم أنه ما يخافوا من البداية وما يقيسوا حالهم بالظروف اللي حواليهم. يمكن ما تكون معك كل الإمكانيات، ويمكن الطريق يكون أصعب ما توقع، بس لا تخلي هالشي يقنعك انه ما بتقدر. تعلم، جرب، اغلط، وارجع وقف على رجليك. الاهم انه لا تنتظر حدا يعطيك هاي الفرصة، حاول تصنع هاي الفرصة لحالك. انا مؤمن انه مو كل واحد فينا عنده شي بيقدر يقدمه حتى لو كان بسيط، فلا تستسلموا، لانه احيانا خطوة صغيرة اليوم بتكون بداية لشي اعظم نحن ما متخيلين انه ممكن نصله.
1: في كل شاب حكاية، وفي كل حلم بداية. قد تتغير الطرق وقد تزداد التحديات، لكن ما يبقى دائماً هو قدرة الشباب على المحاولة، على تحويل الأفكار إلى خطوات والطموحات إلى إنجازات. فهم ليسوا فقط جيل المستقبل، بل هم طاقة الحاضر وأفكار اليوم وصوت الغد. ومن بين أحلامهم الصغيرة وخطواتهم الأولى يولد مستقبل جديد. فحين يؤمن الشباب بقدرتهم لا يصنعون مستقبلهم فقط، بل يصنعون مستقبل الجميع. فغدا يبدأ الآن. غدا يبدأ الآن. اليوم العالمي للشباب. الإعداد ديرين علي. التقديم ساندي ميهوب. إخراج حمدي شويكي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

0: خلافاً لرأي عبد الستار أفندي أحد سكان الحارة والموظف في إحدى المدارس، أجبره أهل الحارة على تقديم بلاغ ضد شاب يروح ويجيء ومعه إحدى الفتيات. ولسوء حظ عبد الستار يكون الشاب قد تزوجها قبل يوم واحد من تاريخ البلاغ، فيدعي الشاب على عبد الستار بتهمة التشهير والبلاغ الكاذب، ويتوسط أهل الحارة لحل القضية صلحا. وتتدخل ابنة عبد الستار فتحدث زوجة الشاب لإسقاط الدعوة.
1: امتى شفتوا بعضكم؟
2: أنا ما بتذكر، يمكن لمحتني حضرتك طالعة فايتة من البيت، حاكم بيتنا مواجه بيتكم.
3: يمكن، بس أنا بتذكر أني شفتك من شباك المطبخ وصبحت عليكي.
2: يمكن أنا ما انتبهت.
1: على كل حال شو بدنا بالماضي، أنا شعرة بأنه سميرة رح تكون صديقتي.
2: وأنا كمان.
3: معلوم، الجيران أحيانا أحن على بعضهم من الأهل.
2: هذا المفروض، لكن
3: شو لكن؟ وين القهوة مدام؟
1: لحظة، عن إذنكم.
3: ما جاوبتي يا أنسي، سميرة مو هيك؟
2: سميرة، قلت هذا المفروض، بس نحنا ارتكبنا غلط بحقك، بقصد بابا.
3: أبوك الأستاذ عبد الستار؟
2: إيه، أبي الأستاذ عبد الستار.
3: اللي فهمته بأنه اندفع للتبليغ عني، وما كان هذا رأيه.
2: بعيوني هذا الصحيح، أرغموه على التبليغ عنك، دقوا رقم الشرطة وعطوه السماعة وقالوا له احكي.
3: وهو حكى باسم الحارة؟
2: هذا اللي صار.
3: ستي، القضية أنا شخصيا نسيتها، وأهل الحارة كانوا عندي مبارح وترجوني، فلقيت من المناسب اتنازل عن القضية، بس اشترطت الاعتذار.
2: مين يعتذر من مين؟
3: أبوكي يعتذر مني وبتنتهي القضية، يعني يوم الدعوة بنزل وبسقطها. معقول؟
2: معقول، بس
3: شو يا أنسي؟
2: يا ريت تقبل اعتذاري أنا بدل بابا.
3: لو كانت هي شروطي كنت قبلت اعتذار أهل الحارة.
2: بابا وبعرفه ما له سهل علي يعتذر.

0: ايه يا مسلم ما تجاوب؟
1: يا بابا شو بدي جاوب؟
0: سهرت مبارح ولا ما سهرت؟
1: الحقيقة سهرت
0: عند رفيق من رفقاتك كمان مو هيك؟
1: ايه نعم
0: ودرست على المزبوط مو هيك؟
1: عند رفيقي موفرة أسباب الراحة ما في حدا يزعجنا بعدين عنده غرفة خاصة بابا
0: وشاي رايح وقهوة جاي
1: والله كأنك كنت معنا
0: وما شربتوا دخان حتى تصير الدراسة أروى
1: بابا ليشك عم تتمسخر مني؟
0: جاوب
1: لا ما شربنا دخان
0: عم تكذب كمان؟ أنا نبشت جيوبك اليوم بعد صلاة الصبح طالعت الباكيت والكبريت عم تكذب علي يا مغضوب؟
1: يا بابا يا بابا إذا أنا كنت عم أكذب فهذا احترام إلي
0: احترام إلي؟ أنا أسلوك ما بيعجبني أنا كل أسلوبك بالحياة مو عاجبني إجاني ولد يرفع راسي وإنت عم توطيلي راسي
2: طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم صلوا على النبي طولوا بالكم ما صار شيء
3: روّع أبو مسلم روّع
0: أرجوك كل حد يتدخل ابني وعم ربي كل واحد يشوف شغله
1: عفوا يا بابا عفوا أنا غير أنت زمانك غير زماني صحيح نحن عايشين بالحارة أبا عن جد بس يعني الحارة
0: ما عادت وسعتك الحارة
1: الحارة والدنيا اتطورت يا بي
0: رجعنا للكواني ذاتها اتطورت للأسوأ نحن بالحارة محافظين على عاداتنا اللي ورثناها وولادنا لازم يورثوا عاداتنا ويحافظوا عليها
1: عفوا بابا لو كان كلامكم صحيح ما كنتوا تراجعتوا بقضية الأستاذ عبد الستار
0: شو عم تقول يا ولد؟
1: لأنه غضبتوا على الشاب وبدكم تطالعوه من الحارة لأنه خرق تقاليدكم وعاداتكم ولما وقع الأستاذ عبد الستار ركضتوا لعند الشاب صرتوا تترجوه
0: مين حكى لك هالقصص؟
1: شي ما بيتخبى يا بي
0: طيب نحن عملناها مشان الأستاذ عبد الستار ما ينحبس
1: على كل حال المهم النتائج
0: أنو نتائج؟
1: يعني وقت اللزوم بتتخلوا عن قناعاتكم

0: بابا بابا.
1: شو يا سميرة؟
0: حاجتك نوم بابا، قوم اشرب القهوة.
1: الله يرضى عليكي ويبعث لك عريس على هوانيتك. هاتي هاتي القهوة من ايديك يا الحلوين.
0: بابا إلي رجع عندك.
1: طلباتك مطاعة يا بنتي.
0: العفو بابا، أنا بنت الأستاذ عبد الستار يلي علمني كيف أتصرف، ما أطلب المستحيل وأقنع بالواقع.
1: شو بدك يا بابا؟
0: عندك مانع تزور جيراننا؟
1: مين جيراننا؟
0: جيراننا بيت الأستاذ سمير، لازم تزوره وتبارك له بالزواج.
1: كان واجب علينا، لكن بعد القضية
0: كل شي لحاله. بابا مبادرتك بزيارته وتهنئتك إله بحكم الجوار حيكله أثر كبير.
1: يعني هي متصلة بهي، كان ممكن قبل التبليغ.
0: بابا أرجوك.
1: ليش هالإلحاح يا سميرة؟
0: بصراحة أنا كنت عندهم اليوم، زرت زوجته وتعرفت عليها، بنت رائعة يا بابا، وحتى هو أبدأ استعداد ينسى كل شيء.
1: طيب
0: على الأقل لازم تشكره.
1: ما في مانع بشكره، لأنه قرر ينسى الحادث، ولو كان أنا رأيي أنه يستمر نكاية بأهل الحارة.
0: وتتعرض أنت للعقوبة؟
1: هي العقوبة يا بنتي مو إلي، هي العقوبة.
0: إمتى بتحب تروح حتى خبرون؟
1: اليوم، وباخذ له معي باقة ورد.
0: يا ريت يا بابا، وبهالطريقة بيزول سوء التفاهم.

0: أهلين أبو رامز.
1: أهلين فيك أبو مسلم.
0: حامل ورد؟ خير إن شاء الله.
1: بصراحة رايح زور السيد سمير وبارك له بالزواج.
0: عظيم. ليش وصلتك الأخبار؟
1: أي أخبار؟
0: حسني حلاق ما خبرك؟
1: لا، حكي لي أبو مسلم.
0: إيه سيدي، رح أحكي لك وخلينا نخلص من القصة. الله وكيلك ابني مسلم ما عاد يتحبك. قصة سمير والإخبارية خلته يتجار بوشي.
1: غير الحق عليكم أنتو.
0: الخلاصة هذا يا سيدي، رحنا لعند السيد سمير أنا وأبو مهدي والمختار وحسني وكبارية الحارة، طلبنا منه يتنازل عن الدعوة، ما رضي. وبعد أخذ رد ورجوات وافق على أساس تعتذر له.
1: كيف كيف؟ اعتذر له؟
0: لكان على أي أساس حامل الورد ورايح تزوره؟
1: على أساس حديث بنتي سميرة، زارت هون وقالت لي قرر يتنازل عن الدعوة ولازم تشكره.
0: بجوز طرق شي جديد. أنا هاللي بعرفه إنه مصمم على الاعتذار قبل ما يتنازل عن الدعوة.
1: أنا أعتذر عن ذنب ارتكبته باسمكم.
0: لا, لا لا لا يا أستاذ عبد الستار، ليش هيك كبيت الورد على الأرض؟ مالك بالعادة تغضب بهالشكل؟
1: صحيح أنا عادة ما بغضب، لكن هالمرة أخرجتني عن طوري يا أبو مسلم.
0: ليش يا أخي؟
1: أنا كنت معتقد أني رايح أشكره وبس.
0: خليك على اعتقادها، يمكن الله يسلمها بنتك قدرت تقنعه هو ومرته. يعني يمكن نحن وصلنا معه للاعتذار، بنتك وصلت للشكر وبس. ليش كبيت الورد يا أبو راميز؟

0: أهلا وسهلا أم رامز.
1: بقامتك أبو مهدي.
0: طمنينا إن شاء الله انتهت على خير.
1: منين انتهت على خير؟ تعقدت.
0: شو اللي جد؟ حكالي أبو مسلم، قال لما بلغوا إنه عليه يعتذر له نرفز وكب الورد على الأرض.
1: مو بس هيك، إجا على البيت منرفز وخانق سميرة وحقق معها. داري الشاب مصر على الاعتذار. سميرة خففتها شوي، قلت له روح اشكره، قالت لي لا يمكن سمير يكتفي بالشكر وينسى الاعتذار.
0: والله هالبنت عقلة براسها، الله يخلي لك ياها.
1: ويخلي لك يا رب. بس بيناتنا أبو مهدي، البنت كذبت على أبوها.
2: استمعتم إلى دفاتر
3: عتيقة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، نبدأها بالعناوين بعد الفاصل.
1: سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة على اعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان.
0: الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
0: المالية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي تطوير مشاريع القوانين الضريبية، ومع بنك أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
1: وفي نشرتنا أيضا، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يجري زيارة ميدانية إلى مدينة معرة النعمان في ريف إدلب. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج خديجة مصطفى. ننتقل معكم من العناوين إلى التفاصيل بعد فاصل قصير.
0: أهلا بكم. قدمت الجمهورية العربية السورية رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، تعرب فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
1: جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد أنه وتماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و497، فإن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مطالبا إسرائيل باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. هذا ولاقى القرار الكولومبي تنديدا ورفضا عربيا ودوليا واسعا، مع التأكيد على أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل.
0: أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويدعم أمنهما واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لمعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: أكد الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا أن القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة والتي قضت بتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس النظام البائد بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري تشكل بداية فعلية لعودة الحقوق لأصحابها وخطوة أولى في مسار العدالة الانتقالية. وشدد الاتحاد في بيان له على ضرورة إرسال مذكرات توقيف إلى الإنتربول الدولي لملاحقة المجرمين الفارين والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، إلى جانب العمل على استرجاع الأموال المنهوبة التي سلبت من قوت الشعب السوري.
0: وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية أيضا، باشرت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة، وذلك عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني. وأوضحت المحافظة أن مديرية التنمية الإدارية في محافظة دمشق بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلة ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل.
1: بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في السياسات الضريبية في ختام زيارتها إلى سوريا مشاريع القوانين

الضريبية الجاري إعدادها وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات الإصلاح الاقتصادي. كما عقد الوزير برنيا اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار المديرين في بنك أوف أمريكا

0: الأموال والتجارة والمدفوعات والاستثمارات بين دول العالم، ويشمل ذلك البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية والأسواق المالية وأنظمة المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود. ويتيح الاندماج في هذا النظام للدول والمؤسسات المالية الوصول بصورة أوسع إلى المدفوعات الدولية والتحويلات المصرفية والتمويل والاستثمار والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية، كما يتطلب الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الحالة السورية، فإن الحديث عن إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي يرتبط بجهود إصلاح القطاع المالي وتطوير قدراته وتعزيز علاقاته مع المؤسسات والجهات المالية الدولية، بما قد يسهم في تسهيل التعاملات المالية الخارجية ودعم النشاط الاقتصادي. واليوم تواصل سوريا جهودها من أجل تسريع عملية الاندماج هذه من خلال سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين دوليين تم خلالها بحث عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع المالي السوري. وضمن هذا السياق يأتي اجتماع وزير المالية محمد يسر برنية الافتراضي مع فريق من كبار المديرين في بنك أوف أمريكا، حيث تناول الاجتماع مجالات الاهتمام المشترك وفرص التعاون المحتملة، بما يعكس مؤشراً إيجابياً جديداً على الجهود التي تبذلها سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي. وقبل هذا الاجتماع كان هناك سلسلة اجتماعات في واشنطن، منها مع وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناث بورك. وهذه الاجتماعات ليست اجتماعات بروتوكولية، بل تأتي جميعها كمؤشرات تعكس التزام سوريا بإعادة بناء قطاع مالي قوي وشفاف ومتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضاف جميعها أيضاً لسلسلة إجراءات داخلية تعمل سوريا على تطويرها أيضاً من أجل سهولة الاندماج.
1: أجرى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح زيارة ميدانية إلى مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي برعاية مديرية التعاون الدولي وحضور مدير منطقة معرة النعمان كفاح جعفر. للتفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مراسلنا في إدلب خالد المرعي. خالد، يسعد مساك. إذن بعد هذا الفاصل نبقى مع مراسلنا خالد المرعي.

0: إذن نتابع هذا الخبر والتفاصيل مع مراسلنا في إدلب خالد المرعي. خالد يسعد مساك.
1: يسعد مساك يا رب.
0: إذن خالد، ماذا لديك من تفاصيل عن زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ ماذا شملت وما أبرز ما ناقشته؟
1: نعم طبعا، أجرى اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زيارة ميدانية إلى محافظة إدلب تحديدا.
0: ألو خالد، خالد، خالد، أنت معنا؟ إذن نعتذر عن متابعة التواصل مع مراسلنا في إدلب خالد المرعي، ونواصل تقديم هذه النشرة.
2: وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا تنفيذيا مشتركا مع إحدى منظمات المجتمع المدني لإعادة تأهيل مبان تعليمية ومجتمعية في سوريا تشمل محافظات حمص ودرعا ودير الزور. ويشمل البرنامج إعادة تأهيل شاملة لأربع مدارس وثلاثة مرافق اجتماعية وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتوفير الأثاث والتجهيزات الأساسية. ويعد المشروع جزءا من برنامج إعادة تأهيل الأصول التعليمية في سوريا الذي يجري من خلاله حاليا إعادة إعمار وبناء وتجهيز

0: تجهيز 53 مدرسة في عدد من المحافظات.
1: في خبرنا الأخير، وقعت الشركة العامة لميع الشرب والصرف الصحي بدمشق مع شركة أكومينوتور التشيكية اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز وصول مياه الشرب الآمنة إلى بلدة الغزلانية بريف دمشق. وتنص الاتفاقية على أن ينفذ المشروع بمنحة من الحكومة التشيكية ضمن برنامج المساعدات لإعادة الإعمار في سوريا، ويتضمن تأهيل محطة مياه وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية وتركيب محطة تحلية مياه في بلدة الغزلانية.
0: متابعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة على اعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان. الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. المالية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي تطوير مشاريع القوانين الضريبية، ومع بنك أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وكان في نشرتنا أيضا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يجري زيارة ميدانية إلى مدينة معرة النعمان في ريف إدلب.
1: أيها السادة، في الختام لكم تحيات معدي هذه الفترة الإخبارية من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون عبد الكريم البوشي ووليد يونس. وتحية الإخراج من خديجة مصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنت.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السابعة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يبحث مع السفير اللبناني هنري قسطون سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق أشخاص ثبت تورطهم في أفعال مست بالسلم الأهلي وعرقلت عودة عائلات إلى منازلها في المحافظة. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مجالات العدالة الانتقالية وتوثيق وجبر الضرر ودعم حقوق الضحايا والناجين في سوريا.

وزير الزراعة السوري باسل السويدان يبحث مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد توفيق الزابري المشاريع التي ينفذها الصندوق في سوريا وخطته للمرحلة المقبلة. وفي الخبر الأخير، إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى الأردن في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، وتضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

رح خبرك ما زال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. رح خبرك ما زال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. بحبك تكوني

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حوار اقتصادي. في الإعداد غزل إبراهيم. التقديم ريبال الدريوسي. وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار اقتصادي.

0: أيها السادة، في وقت تتسارع فيه الخطوات الحكومية لإعادة تنشيط الاقتصاد وتحفيزه، يبرز مرفأ طرطوس كأحد الأدوات الرئيسية لتحريك مسارات الإنتاج والتجارة، خاصة بعد تولي الدولة إدارة الرصيف التجاري الرابع في المرفأ، وذلك في إطار التفاهمات المشتركة مع الجانب الروسي. ويمثل استلام الرصيف رقم 4 في المرفأ خطوة تتجاوز في دلالاتها البعدين الفني والإداري، إذ تأتي في سياق سعي سوريا إلى تعزيز سيادتها على المرافق الحيوية، ويمنحها مساحة أوسع لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المرفأ وتطويره. أما على المستوى التشغيلي، فإن الرصيف رقم 4 مصمم لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة ومناولة أنواع متعددة من البضائع، يمكنها من أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وأن يتيح استقبال سفن لا تستطيع بعض الأرصفة القديمة التعامل معها بالكفاءة نفسها. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس دخل أمس الثلاثاء مرحلة التشغيل التجاري. وأوضحت الهيئة أن الرصيف استقبل أولى البواخر عقب استكمال تسلمه مع المنشآت والمرافق والساحات التخزينية التابعة له وإدخاله ضمن المنظومة التشغيلية للمرفأ. متابعينا، قبل أن نبدأ الحوار سنتعرف معا على بعض المعلومات عن الرصيف الرابع في المرفأ. يبلغ طول الرصيف 630 مترا، ويتميز بغاطس متدرج يبدأ من 10 أمتار في الجهة الشرقية ويصل إلى أكثر من 13 متر في الجهة الغربية، كما يجاور الرصيف رقم 5 المخصص لسفن الروهرو، الأمر الذي يتيح تحقيق قدر أكبر من التكامل في عمليات استقبال السفن ومناولة البضائع. وتتيح المواصفات الفنية للرصيف استقبال 3 بواخر ضخمة في آن واحد بحمولات تصل إلى 55 ألف طن، إلى جانب تكامل عملياته مع استقبال سفن الرورو والاستفادة من المستودعات ومساحات التخزين المحاذية له في تخزين مختلف أنواع البضائع. يبقى السؤال الأهم هنا، هل نحن أمام مجرد تشغيل رصيف في مرفأ طرطوس، أم أمام خطوة يمكن أن تؤسس لدور اقتصادي وتجاري أكبر للمرفأ ولسوريا؟ مستمعينا ومشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ولمناقشة تفاصيله، معنا عبر الهاتف مباشرة الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ طلال سعيد. أهلا ومرحبا بك أستاذ، مساء الخير.
1: مساء النور، يسعد مساكي استاذ ريبال ومساء جميع مستمعي اذاعه دمشق.
0: اهلا بك. يعني بدايه استاذ طلال، لو نتحدث عن اهميه هذا الرصيف رقم 4 وعن القيمه الاقتصاديه الحقيقيه له، تفضل.
1: بكل تاكيد الرصيف رقم 4 يشكل قيمه اقتصاديه مهمه جدا، يعني لا تكمن يعني فقط موضوع المساحة أو عدد السفن اللي يمكن أن يستقبلها هذا الرصيف، لكن أيضا هو يشكل نقطة تشغيل جديدة لمنظومة المرفأ. هذه النقطة سوف تستوعب حركة بضائع كانت ستتناسق على أرصفة الأخرى. بالتالي يعني تشغيل الرصيف يمكن أن يزيد الطاقة التشغيلية الحالية للمرفأ، ولكن هذا الموضوع مربوط ويعني بشرط أن لا يتحول الاختناق من البحر إلى اليابسة. بمعنى يعني إذا كان الرصيف قادر على تفريغ لو افترضنا 250 ألف طن شهريا، لكن على صعيد الداخل على صعيد اليابسة لا توجد مستودعات، لا توجد شاحنات، لا توجد طرق قادرة على نقل هذه الكميات، فنحن يعني ستكون هذه الطاقة الإضافية ستبقى يعني طاقة إسمية ليست في المعنى الاقتصادي، نحن بحاجة إلى استثمارها بشكل كامل
0: بشكل أوسع. يعني هل يمكن أن يؤدي تشغيل الرصيف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرفأ طرطوس فعليا، أم ستبقى الاستفادة مرتبطة بقدرات التخزين والمناول والنقل البري داخل سوريا؟
1: كما ذكرت سابقا بكل تأكيد يعني الموضوع هو مرهون

0: بكل تأكيد الموضوع مرهون بموضوع أماكن التخزين المناولة. لا يستطيع الرصيف الآن، الرصيف رقم 4، أن يشكل بمفرده مساحة يعني يستطيع من خلاله أن يغطي الحاجة الاقتصادية الكبيرة. يعني نحن بحاجة إلى دعم لوجستي، من خلال القدرة على مساحات التخزين أوسع، وأيضا على يعني توسيع على مجال الطرق البرية والسككية.
1: نعم، يعني كيف يمكن أن يتحقق الدعم اللوجستي؟
0: بكل تأكيد بالنسبة للدعم اللوجستي نحن بحاجة إلى مشروع متكامل. نحن هنا نتحدث عن موضوع يتعلق بالأرصفة، بالمعدات، بساحات التخزين، بالمستودعات، أيضا حتى في مجال يعني تصدير واستيراد الحبوب. نحن بحاجة إلى صوامع جديدة، أيضا على صعيد قطاع النقل نحن بحاجة إلى شاحنات، طرق نقل سريعة لنقل البضائع بحيث لا تبقى في المرافق والموانئ، فبالتالي نحن بحاجة إلى منظومة سكك حديدية. هناك نحن بحاجة أيضا، هناك أحد الإشكاليات في موضوع العمل في الموانئ البحرية وهي تتعلق بالأمور التخليص الجمركي، فنحن بحاجة إلى سرعة في الأداء، نوع من الرقمنة، أن لا تقف الحاويات وتنتظر، وعمليات التفريغ والتعبئة تستغرق وقت طويل، وبالتالي كل ما كان هناك سرعة أكثر فبالتالي نحن بحاجة إلى سرعة في التخليص الجمركي، وهنا نحن بحاجة إلى عملية رقمنة. أيضا أن يكون هناك دور لشركات التأمين، شركات التمويل والمصارف، وأيضا مواضيع تتعلق بخدمات أخرى تستطيع أن توفر وقت وجهد مثل التعبئة والتخليف وإعادة التصدير.
1: المشروع اللوجستي المتكامل يحتاج إلى وقت وجهد وأيضا مال، صحيح أستاذ طلال؟ يعني هذا الشيء بده يأخذ وقت لحتى يتحقق.
0: بكل تأكيد، هو يحتاج إلى وقت، ولكن الاستثمار في هذا الموضوع سيشكل نقطة يعني استثمار كبير جدا بالنسبة لسوريا، وخاصة مع المشاريع التي تقوم بها الآن سوريا والاتفاقيات الاقتصادية إن كان مع العراق أو الدول الإقليمية. فبالتالي هذا المشروع هو مشروع يعني يحقق نوع من التنمية المستدامة، هو يحقق استثمار طويل الأجل ويعود بالمنفعة على سوريا.
1: نعم، إذا افترضنا أستاذ يعني وصول النشاط إلى طاقة تقارب 250 ألف طن شهريا، خلينا نحكي عن حجم هذا الرقم مقارنة باحتياجات السوق السورية وحجم التجارة الخارجية السورية.
0: هلا نحن إذا حكينا على موضوع 250 ألف طن شهريا بالحسابات يعني ممكن نقول يعني بحدود على الصعيد السنوي 3 مليون طن. هذا رقم جيد، لكن طبعا بالنسبة لمرفق، نحن عم نحكي عن المرفق رقم 4، لكن بالنسبة عفوا عن مرفق طرطوس، لكن هذا ما بيعني انه هذا الرصيف هو قادر انه يغطي كامل التجارة الخارجية السورية. الموضوع لا يقاس فقط بالوزن، الموضوع يقاس ايضا بالقيمة، بالتركيبة السلعية. يعني مثلا هلا نحن حسب البيانات يعني التجاره السلعيه السوريه سجلت حدود ال 29 مليار دولار، بس وارداتها كانت بحدود 18 مليار دولار. لهذا السبب يعني لما ننظر نحن ل 3 مليون طن باعتبارها طاقه تشغيليه كبيره ومؤثره في قطاع محدد من الضائع، هي ليست بديل عن كامل منظومه التجاره السوريه.
1: نعم، بس هيك أنا حابة أعرف منك أستاذ يعني شو اللي بيميز هذا الرصيف رقم 4 عن الأرصفة الأخرى، يمكن عددها 20 أو 22، ما بعرف إذا معلومتي صح.
0: تمام، هلأ بالنسبة لهذا الرصيف بيميزه أول شيء بمساحته والغمر اللي هو بيتمتع فيه، فبالتالي في قدرة على استقبال عدد أكبر من الشاحنات، عدد أكبر من البواخر، يعني باخرات كبيرة يمكن أن يستقبل بحدود 3 باخرات بحجم كبيرة تصل حمولتها لحدود مثلا 55 ألف طن، فبالتالي هي قدرة كبيرة يتمتع فيها المصرف. أيضا
1: الرصيف نعم.
0: أيضا يعني كما ذكرتي أنت إنه هو رصيف متدرج، يعني ببلش من 10 أمتار في الجهة الشرقية بيصل ل 13

0: ثابته بالجهه
1: الغربيه. نعم
0: تمام. هلا اهميته انه مثل ما قلت لك انه هو هيخفف من حاله التكدس بالارصفه الاخرى، هيساهم في تقليص فترات انتظار السفن. ايضا في نقطه كثير مهمه انه بيجاوروا للرصيف، والرصيف رقم 5 اللي هو مخصص سفن الاليات والمركبات، وهذا ايضا بيدعم موضوع حركه النقل البحري والتخزين.
1: نعم يعني نحن لازم نستثمر قدرات الرصيف التشغيليه. خلينا نحكي استاذ طلال عن ما هي أهم الأولويات في هذه المرحلة، حتى يعني وما هي متطلبات استثمار قدرات الرصيف التشغيلية؟
0: تمام. هلا الأولوية هي يعني لا يجب أن نتصور موضوع أولوية بتشغيل الرصيف، لا، لازم نحن نمنع أيضا حدوث اختناقات. فالأولوية تتطلب منا أنه نشتغل على رفع كفاءة المعدات، نحن هون عم نحكي عن معدات المناولة والتفريغ، إذا بنقدر نحن نوسع من طاقة التخزين. وأيضا عملية التنظيم، يعني عملية تنظيم دخول وخروج الشاحنات هام جدا، ويكون في سلاسة بهذا الموضوع. وكما ذكرت أن المشروع هو مشروع لابد أن يكون مشروع لوجستي متكامل، ربطه بإعادة تأهيل السكك الحديدية وربطه بالمرفأ لسهولة عملية نقل الحاويات من وإلى المرفأ، مع مثل ما ذكرنا تسريع الإجراءات الجمركية. وإذا بنقدر نحن أكثر إنه يرتبط هذا المرفأ بإنه يكون في مراكز صناعية متخصصة، بحيث يكون في سهولة بوصول إن كان المواد الأولية متعلقة بهذه أو إن كانت هذه المراكز الصناعية يعني سلع معدة للتصدير، يكون في حالة السهولة ويكون في قرب، وبالتالي نوفر نحن بالزمن ونوفر أيضا في موضوع تكاليف النقل والشحن.
1: نعم رح نروح لموضوع مرفأ طرطوس نفسه أستاذ، يعني هل سيتحول هذا المرفأ إلى مركز إقليمي، إلى بوابة لإعادة تصدير البضائع إلى الدول الجوار؟
0: هلا من ناحية إذا ننظر من ناحية الجغرافية، الإمكانات الجغرافية، من ناحية الاقتصادية، نعم، يعني نحن ذكرت سابقا موقع سوريا الجغرافي وما حدث إن كان في على صعيد الأزمة اللي حصلت في مضيق هرمز،
1: نعم،
0: وما نجمع عنها من الحديث إن كان من دول أقليمية أو دول حتى دولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية عن أن تكون سوريا مركز أقليمي. فبالتالي إمكانية التحول إلى مركز أقليمي يعني هذه المرافق على البحر المتوسط ستؤمن ذلك، ولكن هذا الموضوع يتطلب منا نحن كسوريين أن نكون جزء من سلسلة الإمداد الإقليمية، وبالتالي بحيث أن تصل البضاعة بحرا إلى طرطوس، وهنا نحتاج إلى مجموعة من الخدمات اللوجستية ذكرتها سابقا على الصعيد البري، أن نؤمن السكك إلى الدول المجاورة إن كان العراق أو الأردن، وبالتالي
1: دول الخليج
0: نسهل عملية التصدير من وإلى هذه الدول، وخاصة نحن يعني في الآونة الأخيرة اتفاقيات التي حصلت في موضوع تصدير النفط العراقي بعد أزمة مضيق هرمز من العراق أو إلى باتجاه الساحل السوري إلى المرافق السورية، لأن يعني القدرة على الإنتاج في إنتاج مثلا النفط أو الزيوت الوقود في العراق متوقفة على القدرة على يعني تصدير السلع، لأنها أيضا هناك مشكلة إذا أنا أستطيع الإنتاج ولكن هذا الإنتاج لا أستطيع أن أصدره، وبالتالي
1: نعم.
0: القدرة التخزينية مع محدودية القدرة التخزينية تتوقف عملية الإنتاج. لذلك كان الخط البري السوري بين العراق وسوريا وصولا إلى مرافق على الساحل المتوسط هو خط بديل نوعا ما يحتاج إلى الدعم اللوجستي كما ذكرت، فبالتالي نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة تتعلق بالنقل والسكك الحديدية.
1: نعم، ومن هنا تأتي أهمية موقع مرفأ طرطوس بالنسبة لخطوط التجارة التي تربط كما ذكرت البحر المتوسط بالعراق والأردن ودول الخليج. أيضا أستاذ طلال خلينا نحكي عن احتياجات يعني هذا الطموح والشروط التي يجب أن تتوافر حتى تتحول سوريا من مجرد بلد يستقبل البضائع إلى مركز ترانزيت وأيضا إعادة التصدير.
0: هلا ذكرنا نحن بحاجة إلى منظومة من الطرق البرية والسكك الحديدية، ولكن يضاف إليها على الصعيد الأمني نحن بحاجة إلى تأمين هذه الطرق، وبالتالي نحن بحاجة إلى طرق دولية تمتلك كل المواصفات الدولية من حيث الأمان، من حيث الأمان إن كان على صعيد الحوادث أو الطرق، وأيضا الأمان على صعيد عدم التعرض لنوع من
1: طيب هل اليوم البنية التحتية الحالية للطرق والسكك الحديدية في سوريا قادرة على مواكبة توسع النشاط في المرفأ؟

0: حاليا ما زالت ضعيفه، نحن بحاجه كما ذكرت لسكك حديديه، نحن بحاجه ايضا ل يعني مناطق ترانزيت ومستودعات جمركيه. المشكله ايضا يعني لا تكمن فقط بالجانب على الارض، ايضا هناك بعض المعيقات هي معيقات بيروقراطيه اداريه ذكرتها سابقا، موضوع الوثائق والاجراءات، موضوع ايضا المشاكل في ايضا في صعيد الانظمه والقوانين والتشريعات، يعني هذه ايضا تعيق. بالاضافه الى يعني نحن بحاجه، والان يتم السعي باتجاه قانون ضريبي، نحن بحاجه لاستقرار على صعيد الرسوم والضرائب،
1: نعم.
0: حيث انه يكون هناك عدم وجود يعني تخلق سوريا فعلا ميزه مناسبه، يستطيع المصدر او المورد ان يكون يعرف ان يحسب تكلفه بضاعته عندما يضيف تكاليف الرسوم وتكاليف الشحن،
1: نعم.
0: ولا ان تكون متغيره متقلبه، وبالتالي تضع سوريا ضمن خيارات يعني متدنية. هناك خيارات أخرى يتم البحث عنها نتيجة عدم الاستقرار أيضا على الصعيد التشريعي.
1: نعم نعم، رح نطلع لفاصل قصير أستاذ طلال ونرجع من كفي حوارنا مع حضرتك، خليك معنا.
0: يا سلام.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا في برنامج حوار اقتصادي، وضيفي عبر الهاتف مباشرة الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ طلال السعيد. أهلا وسهلا فيك عن جديد.
1: يا أهلا فيك أستاذ ريبار وبجميع المستمعين في دمشق.
0: أهلا وسهلا فيك. رح نروح لموضوع أيضا مهم بخصوص الأثر المباشر على الاقتصاد المحلي. ما هي انعكاسات عودة الرصيف رقم 4 على إيرادات مرفأ طرطوس وعلى الخزينة العامة للدولة؟
1: بالنسبة لمرفأ أو رصيف رقم 4، طبعا هيكون في زيادة بعدد السفن. ذكرت يعني يستطيع أن يصبح بحدود 3 إلى 4 سفن ضخمة، حجم بضائع أكبر، يعني ممكن يستوعب بحدود 55,000 طن. وبالتالي هذا يعني هيخلق نوع من الإيرادات، إن كان على صعيد رسوم الموانئ أو على صعيد رسوم المناولة أو التخزين أو حتى حركة يعني اليد العاملة التي سوف يخلقها ويوفرها. أيضا يعني موضوع المتعلقة بالجمارك والرسوم، فبالتالي ممكن يخلق نشاط اقتصادي. لكن هون في النقطة الأساسية، إنه ما لازم نخلط نحن بين إيرادات المرفأ والأثر المالي كلي على الدولة.
0: تمام.
1: الأثر الأكبر اللي نحن يعني ننظر له يأتي بصورة غير مباشرة من خلال زيادة النشاط الاقتصادي، من خلال ارتفاع الطلب على النقل، ارتفاع الطلب على التخزين، على الخدمات، وهذا سوف ينتج عنه زيادة على مستوى تنشيط التجارة وأيضا حركة الصناعة.
0: نعم، يعني كونه بيصير يعني في يعني تخفيض على رسوم الجمارك، رح يصير كمان أيضا يعني تخفيض على الأسعار، أسعار بعض السلع في السوق السورية. يعني زيادة الطاقة التشغيلية لمرفأ طرطوس، خلينا نعرف كيف ستنعكس على كلفة الاستيراد والنقل، بالتالي على أسعار بعض السلع في السوق السورية. يعني هل هذه السلع بده يصير عليها انخفاض حقيقي بالأسعار، يعني مو مجرد حكي؟ تفضل خبرنا أستاذ.
1: هلأ بكل تأكيد، هلأ نحن الـ الـ الـ على صعيد الموضوع اللوجستيات والنقل، يعني هي منظومة متكاملة، هناك نقل، تخزين، وهناك عمالة وخدمات. هلأ الشيء الأكيد أنه إذا انخفضت كلفة الشحن والتخزين لابد أن تنخفض الكلفة النهائية للسلعة. لكن السعر في السوق يعني سوريا تحديدا، في عوامل أخرى عم تلعب فيه، هناك عوامل تتعلق بموضوع الاستقرار سعر الصرف، هناك أمور تتعلق، ذكرت نحن بحاجة موضوع بالنسبة للضرائب والرسوم، كلفة النقل الداخلي أيضا تلعب دور، فبالتالي هي بالإضافة لتكاليف الطاقة، فهي مجموعة من الهوامش يمكن أن تحد يعني هي من ناحية المنطقية لابد أن تنخفض كلفة الاستيراد لأنها صارت تكلفة الشحن أقل، ولكن على صعيد بعض العوامل الداخلية ذكرت سابقا موضوع سعر الصرف ورسوم وضرائب وإضافة تكاليف أخرى تتعلق بالنقل.

0: الداخلي يمكن أن لا يكون يعني هامش للانخفاض ضعيف نسبيا.
1: نعم، انعكاس أيضا ذلك على الصناعة، هل سيؤدي إلى انخفاض كلفة الاستيراد إلى تحسين الواقع الصناعي بالتالي القدرة التنافسية للصناعة السورية؟
0: بكل تأكيد، يعني عندما تنخفض تكاليف الاستيراد بخاصة المواد الأولية سيكون هناك التكلفة أقل، وبالتالي هذا سيشجع على التصنيع. ولكن كما ذكرت سابقا الموضوع يحتاج إلى حتى يعني تكون التكلفة أقل أكثر، لابد أن تكون المراكز الصناعية قريبة من المرافق لأنها سوف يكون هناك توفير أكثر في موضوع النقل الداخلي. أيضا هناك موضوع يتعلق ب يعني مصادر الطاقة. الصناعة السورية تحتاج إلى دعم من خلال دعم في قطاع الطاقة في تأمين الطاقة إن كان بالنسبة للكهرباء أو المحروقات البنزين والمازوت بأسعار مشجعة لدعم الصناعيين، لأن المنافسة على خارجيا دوليا صعبة حتى على الصعيد الداخلي مع الاستيراد من وانفتاح سوريا مع سياسات الاقتصاد الحر. الصناعة لا تستطيع حاليا أن تواكب لأن التكلفة داخليا أكبر بكثير مقارنة بدول خارجية تكاليف البضائع لديها أقل بكثير.
1: وهنا أيضا يعني أستاذ موضوع مهم بالنسبة لفتح قنوات استيراد أرخص، هل سيؤثر على المنتج المحلي ويخلق منافسة أكبر له؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد وحماية الإنتاج السوري؟
0: موضوع الحماية يجب أن نخرج منها من حيث أن كان سابقا النظام السابق هناك نوع من العلاقة بين السلطة وبعض الصناعيين، هناك نوع من الحماية الكاذبة دعينا نقول لأن هذه الحماية تغش الصناعي وتغش الدولة معا من خلال منع الاستيراد. نحن بحاجة إلى فتح استيراد وفتح المجال للمواطن لكي يختار البضائع وفقا لحاجاته وفقا لقدرته الشرائية، وهنا على ولكن على الطرف المقابل الدولة عليها أن تدعم الصناعيين من خلال البحث في الأسباب التي تجعل التكلفة الصناعية تكلفة إنتاج البضائع في سوريا أعلى، ومن خلال أولا على صعيد نشر الوعي باتجاه صناعات معينة يستطيع فيها السوريين أن يحققوا ميزة نسبية، بمعنى أن تكون هذه البضائع تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية أي تحقق تكلفة أقل، أن لا نتجه إلى الصناعات التي لا نستطيع أن نحقق فيها ميزة حتى على الصعيد الداخلي، وبالتالي لا نعتمد فقط على الحماية من خلال منع استيراد هذه البضائع، لا أن تتجه إلى تحديد الصناعات التي نستطيع أن نحقق ميزة فيها، أن نتجه أكثر نحو الصناعات التي تعتمد على القطاع الزراعي، أن ندعم القطاع الزراعي، الصناعات التحويلية يستطيع السوري تؤمن فرص عمل كبيرة ومن خلال يعني حلقة إنتاجية تبدأ من الحصاد في القطاع الزراعي وصولا إلى التعبئة والتغليف وإلى آخره، توفر فرص عمل كبيرة وأيضا سيمتلك السوريين فيها ميزة نسبيا ويستطيع أن تنافس في الأسواق الخارجية.
1: يعني خبرنا عن التسهيلات التي يجب أن تقدم للصناعيين، ماذا يجب أن تقدم الدولة للصناعيين من تسهيلات؟
0: التسهيلات إنشاء المدن الصناعية بالقرب من المرافق والموانئ البحرية، لأن هذه المدن الصناعية أو إن كانت مدن صناعية موجودة بالداخل أن يتم ربط هذه المدن الصناعية بمنظومة من طرق برية ومنظومة من طرق النقل السككية التي تستطيع أن توفر إن كان بوصول المواد الأولية أو تصدير البضائع وتكاليف أقل في عملية النقل والشحن. أيضا على صعيد كما ذكرت المحروقات، أيضا الإعفاءات الضريبية تمام، خاصة أن يعني لكي نحافظ على الصناعات، نحافظ على اليد العاملة والخبرة في صناعات معينة، لابد من دعمها من خلال إعفاءات ضريبية تستمر لسنوات. أيضا يعني أن يتم تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، لأن الصناعي عندما يعني أهمية الصناعة في القدرة على التصدير، عندما يصدر وعندما يحصل على العائد لديه ويكون هناك انخفاض في قيمة العملة يكون هذا له تأثير سلبي على الصناعي، وبالتالي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف سيدعم الصناعة بالإضافة إلى ما ذكرت سابقا من خلال دعم المحروقات وأيضا

0: دراسات تيسيرية في مجال الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى على صعيد تأمين طرق النقل البري وتخفيف الضغط على الصناعيين من خلال خفض تكاليف الشحن والنقل.
1: نعم. أيضا أستاذ طلال، هل تشغيل الرصيف يمكن أن يشجع مستثمرين آخرين على دخول قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا؟
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد. اليوم يعني هذا القطاع من أهم القطاعات التي تنظر إليها، يعني ما زالت هي هذه الاستثمارات ذاتية في بدايتها.
1: نعم.
0: العوائد التي سوف تأتي، ونحن نشهد أن شركات عالمية تتجه كما كان شركات فرنسية وشركات أخرى تتجه نحو الاستثمار في الموانئ السورية لأهميتها على الصعيد مستقبلا بعد سنوات، ستكون هي فعلا مركز نقل لوجستي واستراتيجي على صعيد منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم. ما الذي يبحث عنه المستثمر الأجنبي قبل أن يضع أمواله في مشروع مينائي سوري؟
0: المستثمر يبحث عن موضوع الاستقرار. هنا نحن نتحدث عن الصراع على الصعيد الأمني وأيضا الصراع على صعيد التشريعات والقوانين. هو بحاجة إلى تشريعات وقوانين تحصل له الملكية، تحصل له المشروع الاستثماري، بالإضافة إلى أن يكون هناك يعني سياسة من قبل الحكومة السورية باتجاه يعني رفع جميع العقبات التي تضع سوريا ضمن الدول على صعيد ما يتعلق بموضوع مكافحة غسيل الأموال. هذا الموضوع هام جدا، كل ما كان نوع من الشفافية أكثر، كل ما كان يعني شجع المستثمرين من دول خارجية للاستثمار في سوريا.
1: نعم. أيضا لنتحدث عن فيما يخص المنافسة الإقليمية، هل يوجد منافسة قوية بين الموانئ في المنطقة؟
0: حاليا يعني بكل تأكيد على الصعيد المنطقة نحن أمام منافسة كبيرة إن كان على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولكن يعني هذه المنافسة يعني ما يميز سوريا أنها تجمع بين البر والبحر. الطرق البرية هي التي تعطي أيضا، وموقع الجغرافيا السورية يعطي للموانئ السورية أهمية استراتيجية بحكم اتصالها إن كان بالنسبة للعراق ومراكز إنتاج النفط والغاز عبر الطرق البرية السورية، هي الأقرب والأكثر أمانا وصولا إلى المرافق على البحر الأبيض المتوسط.
1: نعم.
0: فهي طرق من ناحية الاستثمار فيها طرق برية ليست وعيرة كما الطرق لو افترضنا على بين تركيا والعراق، هناك صعوبات فيها، صعوبات في عملية نقل الشاحنات والبضائع، هناك بعض الطرق الخطيرة والوعرة. سوريا الطرق البرية فيها طرق سلسة وسهلة، وبالتالي هي تعطيها ميزة نسبية.
1: يعني خلينا نحكي عن مرفأ طرطوس بالتحديد، هل يستطيع اليوم هذا المرفأ منافسة هذه الموانئ؟
0: حاليا هو يحتاج كما ذكرت لك، هو يحتاج الى منظومه متكامله على الصعيد اللوجستي.
1: نعم.
0: بعدها نعم نستطيع ان نقول انه من الممكن مستقبلا ان يكون هذا المرفأ هو من المرافق الاستراتيجيه والمنافسه على صعيد منطقه الشرق الاوسط.
1: نعم. في الختام استاذ طلال، خلينا نختم بحديثنا عن المعيار الحقيقي لنجاح استثمار الرصيف.
0: بالنسبة لاستثمار الرصيف، المعيار الأساسي هو في تأمين الطرق البرية وزيادة مساحات التخزين، هي المعيار الأساسي، لأنها كما ذكرت يعني لا يكفي فقط وصول البضائع، ولكن عملية تفريغها ونقلها بسرعة، كل ما كان مدى زمني أقل كل ما كان القدرة على هذه السفن إفراغها وبالتالي استقطاب سفن أخرى، وبالتالي تكون هذه الحركة متسارعة. بالإضافة إلى هذه الموانئ تحتاج أيضا إلى حركة تجارية، وبالتالي لابد من دعم قطاع الصناعة والزراعة في سوريا. بالتالي هي منظومة متكاملة، الموانئ البحرية هامة واستراتيجية، ولكن بمفردها
1: في صعوبة أستاذ لتحقيق هذه المعايير اللي ذكرتها.
0: حاليا بدأت الخطوات، كانت هناك صعوبات على صعيد العقوبات، كانت مفروضة على سوريا صعوبات مصرفية تمنع تفرض

0: موجود على موضوع الاستثمار. هناك صعوبات على صعيد التشريعات والقوانين مع تشكل مجلس الشعب والعمل بإصدار القوانين. نأمل في أن يتم السرعة في إصدار التشريعات والقوانين التي يعني تجعل القوانين المتعلقة بالرسوم الجمركية بعملية التخصيص الجمركية أكثر سلاسة، أكثر تنظيم، أكثر تمنع حالة الفساد فيها، وبالتالي تفتح المجال للتوسع في الاستثمار.
1: نعم أستاذ طلال، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج حوار اقتصادي. بدي أتشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والتفاصيل التي قدمتها لنا. كنت معنا عبر الهاتف مباشرة الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ طلال سعيد. شكرا جزيلا.
0: كل الشكر لك ولجميع مستمعي إذاعتي.
1: شكرا، إلى اللقاء.
0: سلام.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق. في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهوم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وزير الدفاع لواء المهندس مرهف أبو قصرة يبحث مع السفير اللبناني هنري قسطون سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع شركة كرول العالمية للاستشارات تعزيز النزاهة المالية والامتثال. قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق أشخاص ثبت تورطهم في أفعال مست بالسلم الأهلي وعرقلت عودة العائلات إلى منازلها في المحافظة. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مجالات العدالة الانتقالية والتوثيق وجبر الخواطر ودعم حقوق الضحايا والناجين في سوريا. أخيرا، وزارة الزراعة تعلن صدور نتائج امتحانات الشهادات الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة.
1: بانوراما الصحف.
2: الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد
1: دعاء قنطار.
2: التقديم
1: آلاء مقصوصة
2: ومرح الطاها. إخراج
1: حكمة الشيخ بكري. لم تعد العدالة في سوريا مجرد صفحة تطوى، إنما مسار جديد يفتح على احتمالات الملاحقة والمحاسبة خارج الحدود بعد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات بإعدام بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب، لتبدأ المحاسبة بذلك رحلة ملاحقة دولية لمن شارك في قتل السوريين وتعذيبهم.
2: ومن العدالة إلى السيادة، تبدو معركة سوريا الجديدة أقرب إلى تثبيت الحق السوري في مواجهة محاولات شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للجولان، خصوصاً بعد الاعتراف الكولومبي الأخير بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
1: وفي الجوار نافذة سورية عراقية تفتح من جديد على علاقات أثقلتها سنوات الحكم البعثي والصراعات والتدخلات، لتعود اليوم إلى واجهة المشهد وسط مؤشرات إيجابية على انفتاح عراقي على دمشق.
2: أما في العلاقة مع موسكو، فدمشق تعيد رسم قواعد اللعبة، تفاهمات جديدة حول حميميم وطرطوس تضع الوجود الروسي في سوريا أمام صيغة مختلفة، وتمنح دمشق هامشاً أوسع في إدارة ملف القواعد والعلاقة مع موسكو، في مشهد يمكن للرئيس أحمد الشرع أن يقدمه كاختبار جديد للسيادة والقرار الدبلوماسي السوري.
1: إلى المواجهة التي لا تهدأ بين واشنطن وطهران، يلوح ترامب

0: هذه المرة بسلاح الاقتصاد والضغط بدل الضربات، فيما تراهن واشنطن على أن يفتح الإنهاك الاقتصادي الإيراني باباً لمعادلة تفاوضية جديدة. فهل تنجح العقوبات والحصار حيث لم تحسم القوة العسكرية المعركة، أم أن الاقتصاد نفسه يتحول إلى جبهة جديدة في الحرب؟
1: الختام من الصحف البريطانية التي تتساءل عن محاولات لندن العودة إلى أوروبا من الباب الخلفي، فهل تدفع تداعيات المشهد بريطانيا إلى إعادة بناء روابط اقتصادية وسياسية وأمنية أعمق مع القارة التي اختارت الابتعاد عنها؟
0: تبدأ جولتنا من صحيفة الثورة السورية التي رصدت إصدار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أحكاما بالإعدام على المتهمين الرئيسيين في القضية المتعلقة بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وقررت المحكمة بالإجماع تجريم المدعى عليهم بمن فيهم المجرم بشار حافظ الأسد وعاطف نجيب وفصيل من المتهمين الهاربين بتهم القتل العمد، التحريض على القتل، التعذيب والتسبب بالوفاة وجرائم ضد الإنسانية وجنايات حرب. فالإدارة السورية الجديدة أعطت أولوية لهذا الملف، وجرى تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في آب 2025 بالمرسوم الرئاسي رقم 149 لقيادة مسار وطني شامل يعزز السلم الأهلي ويضمن عدم تكرار الانتهاكات من خلال معالجة آثار الانتهاكات الجسيمة وكشف الحقيقة وجبر الضرر والمساءلة والمحاسبة والإصلاح المؤسسي.
1: صحيح، كما أن محاكمة رموز النظام البائد غيابياً تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلى سوريا، لأنها تنقل ملف المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحكم السابق من المستوى السياسي والإعلامي إلى المستوى القضائي، حيث إن وجود مسؤولين كبار خارج البلاد لا ينبغي أن يعطل العدالة أو يفرض انتظار عودتهم إلى سوريا. ولذلك يمكن للمحاكمات الغيابية إذا جرت وفق ضمانات المحاكمة العادلة أن تشكل إحدى الأدوات القانونية لإثبات المسؤولية الجنائية الفردية وإصدار مذكرات أو أحكام يمكن الاستناد إليها في طلب التعاون القضائي الدولي.
0: وخلصت الصحيفة إلى حاجة سوريا إلى هذا المسار، لأن جزءاً مهماً من الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد موجود خارج الأراضي السورية، ويعيش بعض المسؤولين السابقين في دول لن يكون من السهل الوصول إليهم عبر الوسائل السياسية أو الدبلوماسية وحدها. ولذلك فإن تحويل المسؤولية إلى ملف قضائي دولي يسمح بتضييق مساحة الحركة أمام المطلوبين ويجعل سفرهم إلى دول أخرى يحمل احتمال توقيفهم، ويفتح الباب أمام التعاون القضائي وتبادل الأدلة والمعلومات وربما اتخاذ إجراءات تتعلق بالأموال والأصول وفق قوانين الدول المعنية.
1: عن اعتراف كولومبيا بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، كتبت صحيفة الوطن السورية: هذا الاعتراف أعاد ملف الجولان إلى واجهة التحرك الدبلوماسي السوري، فاتحاً جولة جديدة من المواجهة السياسية والقانونية لمنع تحويل الاحتلال إلى أمر واقع قابل للتثبيت، ثم إلى اعتراف دولي يمكن تكراره. فالموقف الكولومبي لا يغير الوضع القانوني للجولان الذي تؤكده مرجعية أممية واضحة منذ احتلال إسرائيل معظم أراضيه عام 1967.
0: بكل تأكيد، ومع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد في 8 من كانون الأول 2024 لم يتغير الوضع القانوني للجولان، كما أن دمشق أعادت ترتيب أدوات التعامل مع الملف، وانتقل دور وزارة الخارجية والمغتربين إلى إدارة تحرك دبلوماسي متوازن يقوم على تثبيت المرجعية القانونية للجولان وحشد المواقف العربية والدولية والتواصل مع القوى المؤثرة وربط أي ترتيبات أمنية باحترام السيادة السورية.
1: بدون شك، فمعركة سوريا الجديدة حول الجولان المحتل لم تعد معركة لإثبات الحق، فهذا الحق ثابت في القرارات الدولية، وإنما معركة لحمايته من التآكل السياسي ومنع انتقال الاحتلال من واقع ميداني إلى أمر واقع سياسي، ولهذا

0: جاء الرد السوري على الاعتراف الكولومبي حاسماً لتأكيد الخارجية أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، ولذلك تدير دمشق معركة طويلة الأمد عنوانها تثبيت أن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعترافات المنفردة لا تملك تغيير وضعه القانوني.
1: من الصحف المحلية نعبر إلى صحيفة الشرق الأوسط التي رصدت في مقال لها مسار العلاقات السورية العراقية، إذ كانت في القرن الماضي محكومة بالمشكلات بين الحكومتين، وكل الجهود التي بذلت من هذه الحكومة أو تلك انتهت دون الوصول إلى نتيجة سوى إضافة تراكم جديد في مسار علاقات البلدين. والأساس في واقع العلاقات عاملان أساسيان، أولهما النزاعات الداخلية سواء لأسباب وعوامل مصالح محلية أو بسبب صراع سلطات البلدين والتنافس كما في التنافس البعثي وصراعات حافظ الأسد وصدام حسين، والثاني نتيجة التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية، وكان الأهم في الأول تدخلات إيران، وفي الثاني التدخلات البريطانية ثم التدخلات الأمريكية، وتفاعلت العوامل المختلفة في معظم الأحوال وأثرت سلبا على العلاقات السورية العراقية.
0: بالتأكيد، ولكن وسط كل ما تقدم تظهر نوايا ومساع وخطوات وإجراءات في البلدين هدفها مسار جديد للتعاون بين البلدين. لعل الأبرز فيما تقدم هو تكرار إعلانات مشتركة للتعاون وعلاقات أفضل للمستقبل ومساع لمعالجة مشكلات قائمة وتطورات سياسية أمنية طارئة. ومهدت هذه الروح للقاءات وزيارات مسؤولين من البلدين، وكان بين نتائجها المهمة فتح المعابر بين البلدين وتسيير خط نقل النفط من كركوك إلى الساحل السوري، وذلك بدعم من الولايات المتحدة، وحضورها عامل مهم في علاقات الطرفين.
1: وفي خلاصة طرحها لهذا الملف أوضحت الصحيفة أن الظروف تفتح بوابة نحو علاقات جديدة يحتاجها البلدان، وأن الظروف محاطة ببيئة إقليمية ودولية مفتوحة تدعم هذا الاتجاه في علاقات البلدين بعد انكفاء النفوذ الإيراني وبروز تشجيع عربي خليجي لكل من سوريا والعراق للعودة الفاعلة إلى الفضاء العربي، إضافة إلى تحسن مسار علاقات البلدين مع الولايات المتحدة. ولا شك أن البلدين سوف يذهبان في هذا الاتجاه إن أحسنا معالجة الملفات المشتركة ونزعا فتيل الاختلاف الذي كان يتم إشعاله كلما تحسنت الأجواء بين البلدين.
0: مستمرون معكم في بانوراما الصحف، وعلى خط موازن نواكب ما طرحته الصحف الفرنسية في صفحاتها. ومن لوفيغارو نقرأ مقالا تحت عنوان في سوريا استعادة السيطرة على آخر قاعدتين روسيتين تمنح نظام أحمد الشرع انتصارا دبلوماسيا. ترى الصحيفة أن الاتفاق الذي يحدد مستقبل موقعي حميميم وطرطوس يعزز سيادة دمشق على أراضيها ويشكل تحولاً في مسار التعاون بين سوريا وروسيا.
1: بالتأكيد، فمطار حميميم يشكل حلقة لوجستية مهمة في الأنشطة العسكرية والاقتصادية لروسيا في إفريقيا، لكن خبراء روس قالوا إن الاتفاق لا يعني بالضرورة خسارة كبيرة لموسكو، إذ ستحتفظ على الأرجح ببعض القدرات اللوجستية، خاصة إذا واصلت استخدام مطار حميميم لطائرات النقل ونشر عدد من أفرادها هناك. لكن هذا الاتفاق هو انتصار لدمشق لأنه يمثل تراجعاً لنفوذ روسيا الذي ارتبط طويلاً بالنظام البائد.
0: نبقى في الصحف الفرنسية ونطالع في صحيفة لوبينيون عن إثبات إيران حتى الآن قدرة كبيرة على الصمود أمام العقوبات والضغوط الاقتصادية وتصميمها على الاحتفاظ بسيطرتها على مضيق هرمز. ويعكس هذا الموقف استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف المطالب في انتظار ما قد تسفر عنه المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عبر وسطاء.
1: وفي السطور الأخيرة من مقالها استعرضت الصحيفة رؤية

0: الباحث المتخصص في الشأن الإيراني داني سيترينوفيتش بأن إيران اعتادت منذ عقود على مواجهة ضغوط اقتصادية شديدة، وأثبتت مراراً قدرتها على تحمل تكاليف باهظة من دون تغيير جوهري في سياساتها. لذلك قد يستغرق الضغط الاقتصادي وقتاً طويلاً، وربما لا ينجح أصلاً في دفع طهران إلى التراجع عن مصالحها الاستراتيجية وفي مقدمتها الحفاظ على قدرتها في السيطرة على مضيق هرمز.
1: وجهتنا الأخيرة ستكون مع تساؤلات الصحف البريطانية عن إمكانية دخول بريطانيا إلى أوروبا من الباب الخلفي، مع تزايد المؤشرات على أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام تتجه إلى إعادة صياغة علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي بصورة أكثر طموحاً، في تحول قد يتجاوز هدف إعادة ضبط العلاقات الذي تبنته حكومة كير ستارمر من دون أن يعني في الوقت الراهن العودة إلى عضوية الاتحاد.
0: صحيح، هذا ما يبدو بحسب تقريرين متزامنين تكشف من خلالهما صحيفتا الجارديان والإندبندنت عن نقاش سياسي متنام داخل بريطانيا بشأن مستقبل العلاقة مع بروكسل، يتراوح بين تسريع التعاون في ملفات محددة وصولا إلى طرح أفكار أكثر جرأة تقترح إعادة بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة مقابل تقديم التزامات أمنية ودفاعية أكبر لأوروبا. وبحسب الجارديان فإن وزير العلاقات الأوروبية الجديد هامش فالكونر يريد أن تشهد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تجددا في الزخم، مؤكدا وجود مجال لعلاقة أعمق وأكثر طموحا ضمن الخطوط الحمراء الحالية لحزب العمال.
1: نعم، ما تكشفه تقارير الجارديان والإندبندنت هو أن السؤال البريطاني لم يعد يقتصر على ما إذا كانت المملكة المتحدة ستعود إلى الاتحاد الأوروبي، بل أصبح يتمحور حول إلى أي مدى يمكن لبريطانيا أن تعيد الاندماج مع أوروبا من دون العودة رسمياً إلى عضوية الاتحاد. وقد يكون هذا المسار إذا تطور مقدمة لتغيير أوسع في سياسة حزب العمال خلال الانتخابات المقبلة، بحيث تنتقل العلاقة مع أوروبا من مرحلة إعادة الضبط المحدودة إلى شراكة أكثر عمقاً، يكون الوصول إلى السوق الموحدة والتعاون الدفاعي والأمني أحد أبرز ملامحها، مع إبقاء مسألة العضوية الكاملة مؤجلة إلى المستقبل.
0: وفي ختام حلقة ليلة من بانوراما الصحف نشكر لكم طيب المتابعة.
1: تحية طيبة وإلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
0: دعاء قنطار.
1: التقديم
0: آلاء مقصوصة
1: ومرح الطاها.
0: الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها. توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب

اغتنام الكنزين، الصحة والفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان من أجل النعم ومن أعظمها عند الناس، لكنهم مغبونون فيها، لا يقدرون قدرها ولا يغتنمون وجودها، فتذهب عليهم سدى، خسارة دون فائدة، دون عمل صالح يقربهم إلى الله، دون فائدة دينية أو دنيوية، فأصبحوا بها من المغبونين. والغبن هو الخسارة في البيع والشراء، والتاجر المغبون هو الذي باع السلعة الغالية بثمن بخس أو اشترى السلعة الرخيصة بأغلى ثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه عمرك وصحتك بتجارة، وأكثر الناس تجار خاسرون، عندهم بضاعتان عظيمتان، الصحة والوقت، لكنهم يبيعونهما بأرخص الأثمان، نوم، لهو، جوال، كلام فارغ. النعمة الأولى الصحة، هي عافية في البدن، عافية في الأهل، عافية في الدين، لكنها لا تستغل، تذهب هدرا. صحيح الجسم معافى البدن، يستطيع أن يحج، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يحافظ على الصف الأول، يستطيع أن يحافظ على السنن والنوافل، يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يصلي والناس نيام، لا إشكالية عنده، لأنه صحيح أمده الله بالعافية. ولذلك نجدنا جميعا إلا من هدى الله وسدده لا يستغل صحة بدنه في طاعة الله، لا يقدم لحياته الأخروية، أو يتكاسل ويتماطل ويترك الخير، ومواسم الخير تفوته حتى تذهب الصحة وتذهب القوة وتذهب الفتوة بدون عمل صالح، فإذا هو من المغبونين. وأنت أيها الإنسان لك قوة واحدة وفترة واحدة في عمرك بين ضعفين، أول العمر ضعف وطيش وجهل، وأوسطه قوة وصحة وعافية، وآخره تخريف وأمراض وأوهام. كم من الناس ضيع صحته وشبابه وقوته، ضيعها في الكسل والعجز والتواني والتأخر، حتى إذا جاء

0: هو آخر العمر الضعف والشيبة، فإذا هو يتمنى أن يحج فلا يقدر، يتمنى أن يصوم فلا يقدر، يتمنى أن يذهب إلى المسجد فلا يقدر، يتمنى أن يكسب ويعمل فلا يستطيع. هذا الغبن الأول، غبن الصحة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عمل. سؤال يوم القيامة عن فترة القوة والصحة والشباب يسألك الله عنه فيما ابتليته. إذا مضت قوتك وشبابك ولم تتعب نفسك في طاعة الله وفي فعل الخير وفي التقديم والزرع للآخرة، فأنت مغبون، وسترى الغبن قبل الممات ويوم التغابن. قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. والغبن الأعظم في صحتك إذا سخرتها في معصية الله والصد عن سبيل الله والعقوق. إذا ضاع شبابك وصحتك في فعل الحرام والنظر إلى الحرام والسفر إلى الحرام وكسب الحرام والتكبر على عباد الله أو ظلمهم أو أخذ حقوقهم، فهذا من أعظم الغبن. لو منحك الله كنزا من المال وهذا الكنز يساوي 100,000 ثم بعته 1,000، ألست مغبونا؟ فكيف يعطيك الله صحة وعافية وسلامة وقوة لا تساويها كنوز الأرض وذهبها وفضتها، ثم تبيعها بالضياع والكسل والعجز وربما الفجور والمعصية والتعدي على الناس وظلمهم والتكبر عليهم؟ كيف يكون الغبن؟ كيف؟ بعض الناس إذا جاء الحج لم يحج، وإذا جاءت التراويح لا تراه في المسجد، وإذا جاءت المحاضرة والندوة والخطبة لا أثر له ولا وجود، ثم تجده في الجانب الآخر يفني قوته وشبابه في مطاردة الحفلات والأمسيات والسياحات. نحن لا نحرم ما أحل الله، لكن نلوم الخوار الذي يهدر صحته في الخسارة والضياع. وما أرتجي بالعيش في دار فرقة، ألا إنما الراحات يوم التغابن. كيف نستثمر نعمة الصحة؟ نستثمرها في طاعة الله من صلاة وصيام وحج، نستثمرها في نفع الخلق، مساعدة المحتاج، بر الوالدين، إطعام الطعام. إذا مرضت انقطع كثير من العمل، فاغتنم صحتك قبل مرضك. اللهم إنا نعوذ بك من الغبن في الدنيا والغبن في يوم التغابن. اللهم سخرنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك. نقف هنا مع حضراتكم وسنتابع الكلام عن نعمة الفراغ في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي الحبيب. الإعداد الدائرة الدينية. التقديم صابرين الورار. من هدي الحبيب. الإخراج حمدي شويكي.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: التاسعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يكرمان الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع شركة كرول العالمية للاستشارات تعزيز النزاهة المالية والامتثال. قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق أشخاص ثبت تورطهم في أفعال مست السلم الأهلي وعرقلت عودة عائلات إلى منازلها في المحافظة. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مجالات العدالة الانتقالية وتوثيق وجبر الضرر ودعم حقوق الضحايا والناجين في سوريا. وفي خبرنا الأخير، وفاة طفل بقرية بريديج بريف حماتة الشمالي متأثرا بجراحه جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
4: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
5: حليب الأم هو أول مصدر طبيعي للمناعة لطفلك، صمم ليلبي احتياجاته منذ ولادته. امنحيه هذه البداية التي لا يعوضها أي بديل.
2: دمشق، أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد

إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في زمر الدم هناك زمرة واحدة فقط تسمى المانح أو المعطي العام، هي O سلبي. صاحب هذه الزمرة يستطيع أن يعطي دمه لأي شخص مهما كانت زمرة دم الآخر، ويلجأون إليه في الحالات الحرجة حين لا تتوفر معلومات كافية عن زمرة دم المريض أو في حالات نقص الزمر الأخرى. لكن صاحب زمرة O سلبي لا يستطيع أن يأخذ دماً إلا من أصحاب زمرته نفسها. في المقابل هناك صاحب زمرة الدم AB إيجابي، وهو المتلقي العام، أي الذي يستطيع أن يأخذ دماً من أي زمرة دم أخرى. في الحياة الناس زمر، تستطيع أن تكون متلقياً عاماً أو مانحاً عاماً، ولأهمية العطاء وقيمته مقابل الأخذ فأنت قد تنشأ في حياتك على هذه الفكرة، وقد تكون صفات شخصيتك تتضمن حب العطاء للآخرين. لكن أيها المعطي، لا تكن معطياً عاماً، لا تهدر طاقتك في كل مكان. إن كنت تريد أن تعطي وتشعر بسعادة العطاء فافعل ذلك مع أولئك الذين يقدرون عطاءك، ليس برده لك، فقد لا يملكون إمكانية الرد، لكن التقدير يظهر بالتصرفات والكلام. أولئك الذين يقدرون عطاءك يتحدثون عنه ويعترفون به، يشكرون ليس بقول شكرا فقط، بل بتقديم المساعدة التي يقدرون عليها وبعدم استغلالك. وهذه أهم نقطة، فالبعض يستغلك لأنك تمنح وتعطي بلا مقابل وبلا توقف، فيستمرون بالأخذ منك. هو مستمتع بهذا الأخذ بينما أنت مستمتع بالعطاء، والاستغلال بشع جدا، والناس طماعون حين يجدون من يعطي باستمرار. فلا تمنح الجميع، اختر من يقدر عطاءك ولا يستغلك. لا تكن AB إيجابي، لكن أيضا لا تكن O سلبي. لا تكن معطيا عاما، لأنك يوما ما حين تحتاج أنت إلى الأخذ لن تستطيع أن تأخذ إلا من أولئك الذين يشبهونك، الذين يحملون زمرة دمك نفسها، أولئك الذين ستبحث عنهم كثيراً ولن تجدهم بسهولة، لأن الأغلبية حولنا للأسف AB إيجابي. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي.

سهرة الأربعاء حكي من القلب بيوصل للقلب. مساء الخير، مساء الناس اللي يمكن الليلة عم يسمعونا وهن حاملين بقلبهم حكاية ما حكوا عنا لحدا. مساء كل شخص مر بحياته إنسان بيوم من الأيام كان يقول يا رب خلي لي إياه، يا رب لا تحرمني منه، يا رب احفظه. بعد فترة صار نفس الإنسان يقول يا رب إذا كان وجوده مو خير اللي يساعدني إنساه. يمكن هي من أصعب التحولات اللي ممكن يعيشها الإنسان، إنك ما تعود عم تدعي ربك يحفظ شخص إلك وتصير عم تدعي يساعدك تتخطاه، مو لأنك كرهته، لا، ولا لأنك نسيت كل الأيام الحلوة، بس لأنك تعبت من الانتظار، من العتاب، من التبرير، من إنك كل مرة تحاول تصلح وكل مرة تقول يمكن بكرة يكون أحسن. أصعب شيء إنك أحيانا ما بتكون عم تبكي لأنه الشخص راح، بتكون عم تبكي لأنك ما كنت متخيل إنك بيوم من الأيام راح تطلب من الله يساعدك تنساه. أهلا وسهلا فيكم بسهرة الأربعاء. اليوم أنا معكم بالإعداد والتقديم خالد جيرودية، وكالعادة بالإخراج المتميزين محمد إسماعيل ومروان خربطلي.

اليوم بدنا نحكي عن الوجع اللي بيجي لما تتغير الدعوة نفسها من يا رب خليه إلى يا رب إذا ما كان إلي ريح قلبي منه. في علاقات يعني ما بتنتهي بلحظة، بتنتهي على مراحل. مرة بتتغير نبرة الصوت، مرة بتقل الأسئلة، مرة بتصير رسالة متأخرة، مرة بتحس إنك أنت الوحيد اللي عم تحاول، وبعدها بتصير الخلافات تكتشف أو يعني تنكشف أو تكشف أشياء ما كنا شايفينها. مو كل خلاف يعني إنه المحبة كانت كذبة، ومو كل خلاف مع أي شخص اختلفنا معه ممكن إنه يكون سيء، لا. لكن الخلاف أحيانا بيكشف لنا مين بيحافظ عليك وقت الزعل، ومين بيحترمك لما تختلف، لما يختلف معك، مين بيحاول يفهمك، ومين أول ما يصير خلاف، ومين أول ما يصير خلاف بيكشف لك وجه ما كنت بتعرفه. وهون بتصير جملة يلي كتير بتوجع: يمكن أنا ما كنت محتاج أخسر هالشخص، كنت محتاج أعرف حقيقته. وهلأ بعد الفاصل بنجي للسؤال التفاعلي تبعنا اليوم معكم. مستمعينا، خلوني أسألكم الليلة سؤال من القلب: هل سبق ودعيت ربكم يحفظ مر معكم وقت اكتشفتوا فيه إنه الشخص اللي كنتوا تخافوا خسارته صار وجوده هو الشيء يلي عم يتعبكم؟ وبرأيكم ليش أحيانا يعني ما بنعرف قيمة العلاقة الحقيقية إلا وقت الخلاف؟ هل الخلاف بيغير الناس ولا بيكشف لنا أشياء كانت موجودة من الأساس؟ ناطرين اتصالاتكم ورسائلكم وآراءكم على أرقام الهواتف على رقم الواتساب 0987-81-0950، وعلى الأرقام الأرضية 225-44-46 و225-44-47 و228-44-43، ورقم المحافظات 211-9723. وكمان فيكن تابعونا عبر قناة إذاعة دمشق على تليجرام، وعبر قناة فضائية إذاعة دمشق.

0: معنا اتصال نقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: لك يسعدني مساك سي محمد سيد مروان رد علي بنور النبي محمد.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخ ابو موفق.
1: ابو موفق من الشاغور.
0: اهلا وسهلا.

0: هلا فيك وبأهل الشاغور جميعا، كيفك؟
1: الله يبارك فيك، الله كلهم بيحيوا كل شيء بعرفه مش شاغور، عم يسمع صوتي اللي يحييه الأستاذ خالد.
0: الله يسعدك يا رب ويسعدهم جميعا. كيف أمورك؟ شايفنا اليوم على الشاشة ولا لا؟
1: لا هلا عم يتفرجوا على مسلسل، بس هلا اجت كارو 9 اجت كارو، عم تنقطع ثلاثة وعم يجيبوا لنا ثلاثة، الحمد لله عم نعمل
0: إيه الحمد لله الحمد لله، المهم الوضع منيح عم يتحسن.
1: ايه بس الليل والله منيحه الكهرباء الحمد لله.
0: ممتاز ممتاز والله. وقت بتحكي معي يا ابو موفى وبعرف انه الكهرباء جايه كثير بنبسط.
1: الحمد لله ان شاء الله يا رب يا سيدنا محمد انه على طول يكون مبسوط انت واللي عم يسمعنا.
0: يخلي لي اياك، الله يسعدك يا رب.
1: الحلوين هذول اللي عندك
0: حبيبي حبيبي يا ابو موفى،
1: وسلام سلم لي عليهم اماني اماني سلمي.
0: عم يسمعوك كمان هن بوجهوا لك بوجهوا تحياتهم لك.
1: بدي تعرفكم حلو انتوا ثلاثه مع بعضكم ما شاء الله عليكم.
0: ايه الحمد لله. اخي ابو موفى
1: اللي سالني
0: سمعت سؤالنا ما هيك؟
1: ايه سمعته تمام سؤالك حلو ما شاء الله، اليوم حكيت اول واحد انا يعني بلشت بالسهرة معكم هو.
0: طيب بدي اسألك انا، صار هيك شيء انه هل يعني هل الخلاف بيكشف حقيقة الناس؟
1: اي والله العظيم انا الي صديق كنت عم احمد الله بزماني وقت بلشت الثورة هيك انه شو الصديق عم يا لطيف عم بين لي وش الثاني اللي صار لي تقريبا في سنتين ما بقى شفته ولا بقى شافني الله يريحني منه، والناس كانت تقول لي عليه والله ما سجلتهم امينة وقت حكيت فيه مظبوط
0: أيه.
1: يا رفيق بس انت بينت الناس على حقيقة لك انت اول ما بلشت الثورة وقت نزحت انا هلا سايق كان ابتدي
0: ازداد. هي على مستوى يعني شخص صديق عادي، فشلون انه اذا كان حدا كنت تدعي ربك انه يكون لك والله يخلي لك اياه وصرت بعدين تدعي ربك انه الله يريحك يعني
1: الله يريحني منه والله
0: منه
1: تنبهني منه كثير كثير هذا الزمن قام الله سبحانه، حتى اخوه اللي من لحمه ودمه طالعين من بطن واحد نبهني انه قال لي يا مصطفى اخي كذا كذا انت
0: يا طيب
1: ما شاء الله على اشارتك وشدي امينه طلع في جدا جدا جدا اكتمل.
0: هلا يا ابو موفى انا برايي يعني مو يعني انا بعتقد انه مو كل خلاف لازم يخلينا نحكم على الناس يعني، لانه كلياتنا بنغلط وكلياتنا بنعصب وكلياتنا ممكن نتصرف بطريقه ما بتشبهنا يعني وقت الغضب.
1: تمام، في خلافات مقدور عليها وفيها تسامح. سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه كان يسامح، حتى شلون عالم كثير يهود وكانوا يعني يضربوا يحطوا الزباله اليهود ويسامح بس هذا بيسامح
0: ابدا. هلا حتى كمان في فرق يعني بين انه والله زعله عابره هيك انه تكون بين سلوك انه بتكرر كل مره، في فرق بين شخص يعني بتختلف انت وياه بيحافظ على احترامك وعلى العلاقه اللي كانت بيحفظ الود بيحفظ خبز الملح مثل ما بيقولوا، وشخص وقت الخلاف خلص بيهدم كل شيء حلو كان بيناتكم.
1: هذا مغفرته ما حدا بيغفر له، ليش؟ كان يكتب تقارير يقول العالم يكتب ايام
0: النظام الله يجيرنا منه.
1: كان يكتب تقارير يقول العالم انا ما سدي ما عملت جيده معي قام طلع بالاخي رح يروحني عرفت شو الله ستر وصعته بالمرأة.
0: يلا منيح الله الله هيك بعد شره عنك.
1: اي والله الحمد لله عم احمد الله وقت تصلي والحمد لله رب العالمين حقته فلان.
0: الله يسعدك الله يسعدك يا موفى،
1: الحمد لله
0: شكرا لمشاركتك.
1: بس شو بينت الناس امتى؟ يوم الثوره بينت الناس، وقت نزحنا من بيوتنا بينت الناس قامت القناع المغشوش وحطت
0: طبعا هلا الاشخاص بتبين بالازمات
1: هي بالازمه وقت الثوره
0: بلشت قصدي انه يعني الشخص ببين معدنه مثل ما بقولوا بالسفر بالازمات
1: بقول لك شغله الذهب بتم ذهب لو طلعته
0: اي والله اي والله مزبوط
1: شو وين ما وينك اي منيح بيساعدك والمنيحه والرديه والموت والفرح بتم مع اول واحد بتلاقي
0: اي والله
1: ابو اخواتك بتلاقي
0: المنيح. الله يسعدك يا ابو موفى،
1: الله يكثر لنا اياهم الحلمين مثل حكايتك.
0: امين يا رب.
1: السلام عليكم جميعا.
0: وعليكم السلام، شكرا لمشاركتك.
1: الله يبارك فيك.
0: اهلا وسهلا فيك مروان كمان معنا.

كمان معنا مسج بيقول مساء الخير استاذ خالد، تحياتي لك للمخرجين محمد اسماعيل ومروان خربطلي ولكل كادر اذاعه دمشق. انا كنت كل يوم ادعي يا رب

0: تخليه يبعد عني. وبعد فترة صرت أدعي يا رب إذا كان اللي بعد خير إلي أقويني عليه. أصعب شيء مو إنك تخسر شخص، أصعب شيء إنك تتقبل إنك كنت عم تطلب من الله يحفظ علاقة واليوم عم تطلب منه ينقذك من وجعك. ريم من دمشق، برافو عليك يا ريم. يعني يمكن أصعب دعاء هو الدعاء اللي بيجي بعد ما يعني يتعب القلب، بس أحيانا الإنسان ما بيكون عم يطلب النسيان كرها بالشخص طبعا أكيد لا، يعني بيكون عم يطلب الراحة. ما هيك؟ ما هيك مروان؟ معنا اتصال كمان نقول ألو.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء الورد،
1: الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا،
1: أنا مروان.
0: أهلا يا مروان،
1: عم بيشرفني يكون اسمي على اسم الأستاذ مروان المخرج.
0: الله يسعدك. بدنا واحد ثالث بس.
1: نعم
0: بدنا واحد ثالث مثل ما بقولوا.
1: إيه مش هيطلع لنا كنز.
0: إيه إن شاء الله.
1: والله الكنز هو أنتو.
0: الله يخليك ويحفظك يا رب.
1: مخرجينا العظماء فعلا.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: أنتو كنزنا، وإذاعتنا هي أعظم إذاعة بالعالم حقيقي، يعني بدون مجاملة أقسم بالله.
0: شكرا شكرا.
1: الله يسلمك.
0: أهلين أخ مروان.
1: يا مرحبا.
0: عم تسمعنا؟
1: إيه طبعا.
0: طيب شو اللي
1: هلأ أستاذي في قول بيقول إنه الخلاف لا يفسد للود قضية.
0: تمام.
1: أي واحدة بعدين مو أي خلاف، ممكن أي خلاف يعني عابر نقدر نكتشف شخصية الشخص المقابل، أو يكون خلاف يعني يخلينا نستغني عن الصداقة. أنا صار معي كتير أمور يعني بي، وأنت بتذكر مرة حكيت معك من أسبوعين ثلاثة على ما أذكر، قلت لك خطبت 6 مرات وست مرات ما ضبطوا نتيجة خلافات وإلى آخره.
0: إيه
1: بس هذا لا يعني إنه بخلاف معين نقدر نكتشف شخصية.
0: بس هلأ أنت يعني أنت هلأ بكل خطبة كانت اكتشفت درس أنت.
1: نعم أكيد ما في شك،
0: كانت درس لك.
1: أكيد طبعا كان درس وتجربة يعني.
0: يعني هلأ أحيانا الإنسان بيقول ليش يا رب صار معي هالشي، يعني بعد فترة بيكتشف، يعني يمكن يقول إنه السؤال الحقيقي السؤال ليش صار.
1: أكيد أكيد.
0: قد ما كان شو كشف لي هالشي، يعني يمكن كشف لك شخص، كشف لك نفسك أنت، بجوز يكشفك أنت.
1: والله أستاذ خالد مو يعني مو من أول مرة بتقدر بخلاف معين تقدر تكتشف شخصيته أو خلفيته.
0: أكيد.
1: يعني أنا طبعا وقت بدي يكون في عندي صديق حتما نكون أعرفه، أعرف عمقه، أعرف طبيعته. فإذا اختلفت أنه إياه مو معناته أنه أندم على صداقتي إله، لا. أما إذا كان في علاقات عابرة أو مشكلة صارت، يعني غضب أو شيء، دائما تعرف أستاذ خالد من الغضب أحيانا ما بيعبر تماما عن سلوكية الإنسان الحقيقية. يعني الغضب عبارة عن سلوك عابر وقد يندم عليه هو الغاضب نفسه.
0: أحيانا يعني الموقف الصغير يعني ما بيخليك، يعني ما بتصنع الحقيقة مثل ما بقوله، بس بيخليك تشوفها.
1: أكيد أكيد.
0: أنت وقت يعني عم مثل ما قلت لك إنه بكش العلاقات وقت بتخلص هيك مثلاً، أو إنه هاي الوقت أنت بتكشف شغلات مثلاً، أنت ممكن يكشف لك إنك أنت كنت متعلق بإنسان أكتر ما كنت متعلق برب العالمين.
1: ممكن.
0: ودائماً على فكرة رب العالمين بيعاقبنا بهذا الشيء، بيعاقبك بالإنسان اللي أنت يعني متعلق فيه أكتر شيء. يمكن يكشف لك أنك أنت كنت تعطي أعذار أكتر ما تعطي نفسك حقها.
1: هذا بيعود أستاذ خالد على المحبة. على المحبة اللي أنت بتحبه، يعني إذا كان إنسان عزيز كثير ممكن تعطيه أعذار، ممكن تمرق له. أما إذا كان إنسان عادي أو يعني عابر، لا، في موقف تاني هون بيكون فيه، يعني نتعامل معه على حسب الموقف اللي بيصير. بس بطبيعة الحال يعني أنا لا ما بعتقد أنه خلاف معين يخلينا نكتشف تماما الشخصية أو بوضوح، يعني إنما يعني بتروي على حسب العلاقة، على حسب عمق العلاقة، على حسب مداها، يعني أنا بتقديري. ومثل ما قلت لك يعني إذا بدي أحكي لك عن يعني موضوعي أنا الشخصي، يعني ما بقدر أحكم على إنسان من إلا من خلال أني عاشره لمدة مو قليلة، يعني مدة طويلة لحتى أقدر أكتشفه وأكتشف حقيقة العلاقة اللي بيني وبينه. مو من خلال الحكي بس، لا، من خلال التصرفات، من خلال ردة فعله. إذا أنا غلطت معه، إذا أنا عصبت معه، بشوف ردة فعله كيف.
0: يعني هي ممكن تأتي مثل ما بقولوا إنه هي بعض الاختبارات هي اللي بتكشف.
1: أكيد طبعاً.
0: اللي بتكشف اللي ما بتكشفه الأيام العادية.
1: أكيد نعم.
0: هاي أكيد طبعاً مو لحتى كمان نحقد أو حتى نكره يعني بجوز بس لحتى نعرف وين حط قلوبنا.
1: لحتى نعرف لا
0: الحقد. وين نكون؟
1: إيه طبعاً بعيداً عن الحقد وبعيداً عن الغل.
0: حلو.
1: لحتى نعرف نكتشف إنه الإنسان هذا هي طبيعته هذا هو هيك ونتصرف على أساسه يعني بهالوضع اللي نحن فيه هذا.
0: حلو أخ مروان حلو أخ مروان.
1: أنا يسعدني جدا أني سمعت صوتك وحكيت معك.
0: الله يسعدك
1: يعني. لك وللمخرجين الأساتذة وتحياتي لإذاعتنا والكادر.
0: شكرا لك. شكرا لمشاركتك.
1: يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك. سلامات.

0: كمان أنا مسج من الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر بقول سلامي الكبير لك أخي خالد إلى محمد ومروان وكافة الأحبة المستمعين. نعم الخلاف يكشف لنا الناس أكثر ما مما تكشفه الأيام الهادئة، ففي الرخاء قد يبدو الجميع لطفاء، لكن عند الاختلاف تظهر أشياء كانت مخفية. والأجمل أن الخلاف ليس دائما سببا لخسارة الناس، أحيانا هو وسيلة لمعرفة قيمهم الحقيقية. فالشخص الذي يبقى محترما حتى يختلف معك هو غالبا الشخص الذي يستحق أن يبقى في حياتك. فلا تعرف معدن الإنسان حين يتفق معك، بل حين يختلف معك، ففي الاختلاف تسقط المجاملات وتظهر الأخلاق. أكيد يا دكتور نوري. هلا مثل ما قلنا يعني إنه أحيانا شلون بقولوا المواقف، موقف صغير ما بيصنع الحقيقة بس بيخليك تشوفها. ويمكن يعني أصعب درس بالحياة إنك تعرف إنه الإنسان اللي كنت تعتبر وجوده مضمون مو مضمون. النعمة شو ما كانت لازم تنحبد، هي موجودة. وأنا برأيي يعني هلا في كتير شغلات شلون بيقولوا، لو رجع الإنسان اليوم ليعتذر، هل بتفتح له الباب أنت مروان؟ إذا رجع يعتذر بتفتح له الباب من جديد؟ حسب إذا أول مرة ولا مو مرة أو تاني مرة أو تالت مرة، حسب الموقف. حلو مروان كلامك. أنا معنا تليفون. طيب بس خليني رد عليك مروان، أنه أنا برأيي الاعتذار شيء حلو كتير على فكرة، لكن المسامح مو معناها دائما أنه العلاقة لازم ترجع. ممكن أسامحك وأتمنى لك الخير وأختار ما أرجع لنفس المطرح أو المكان يلي أنا كنت فيه. معنا اتصال، نقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف خالد؟
0: أهلا وسهلا.
1: شو أخبارك؟
0: تمام.
1: مين أنا؟
0: حنان.
1: والله.
0: أهلين يا حنان.
1: يسعد لي مساك.
0: ومساكي لك. كأنه إلنا زمان ما سمعنا صوتك حنان.
1: والله يعني هيك شيء، أنا كنت ما بغيبك عليك تنساني، الله يسامحك.
0: لا انت بالبال والله، بس ما نسيناك، بس عم اقول كانه لك زمان ما اتصلتي فينا.
1: يعني شيء اسبوعين ثلاثه.
0: اي اهلا وسهلا فيكي. ان شاء الله ان شاء الله ما في شيء، عسى ما شر.
1: لا لا لا والله ما في شيء ابدا.
0: خير يعني،
1: بس انا هيك من الشوب بكتئب يعني.
0: لا لا غيري جو معنا ما تكوني مكتئبه.
1: انت من الكائنات الشتويه او الصيفيه؟
0: والله انا يعني انا بحب الصيف وبحب الشتاء، كل شيء بوقته.
1: لا لا ايوه.
0: يعني بيجي الصيف بيجي وقت منزهقه، والشتوية كمان بيجي وقت منزهقه.
1: لا تندمي إلى الفئة تبعنا، نحن كائنات شتوية يا عمي.
0: يلا إن شاء الله جاي الشتوية جاي، مضى الصيف، الأيام عم تركض ركض.

0: مساك، وبالنسبة
1: ومساكي.
0: للسؤال بدنا نتناقش فيه والله.
1: يلا تفضلي
0: يا خالد. هلأ أنا بعتبر الخلاف هو أحد أهم الوسائل يلي بتكشف لنا عن بعض العلاقات السامة بصراحة.
1: طيب يا حنان.
0: نعم.
1: هلأ من الله يخليك إلي، لا الله ينزعك من قلبي، يعني كيف هاي صارت؟ كيف بتصير هاي؟
0: لك ما هو لأنه بينكشف هذا الشخص، يعني عم لك
1: يعني تخيلي إنه إنسان كان دعاء الله يخليك، بعدين الله مثلا كان يا رب لا تفرقنا بعد سنين، صار يقول يا رب كل البعد خير إلي قويني عليه.
0: شو خالد والله الخلاف أنا بعتبره شيء صحي كثير ولازم يصير بين أي، أنا عم بحكي على المستوى الاجتماعي مو على مستوى شخصي.
1: طيب شو اللي صار؟ أنا بدي أسألك أنت على المستوى الشخصي، شو اللي صار بالإنسان حتى غير دعوته؟ شو اللي خلاه يوصل لهون؟
0: ما هو يعني عم يحدث شيء انه نحن ما كنا شايفينه اساسا، لولا هالخلاف اللي صار ما كنا عرفنا على هالشخص. فانا بعتبر هذا احدى اهم الوسائل لكشف العلاقات السامه. انا هيك برايي والله، والحمد لله اللي خلصنا منهم يعني هدول الناس.
1: ايوه
0: فانا هو الخلاف شيء اساسي والله، لازم يكون في خلاف خالد لحتى انت تعرف الشخص هذا اللي مقابلك مين هو.
1: هلا مو دائما يعني هلا على مستوى الشخصي اللي نحكي على مستوى شخصي رح نقول، مو برايي انه الحب يعني هو اللي بينتهي مثلا، احيانا القدره على الاحتمال هي اللي بتنتهي. هلا شخص كان انه عم يدعي لك الله يخلي لي اياكي، اليوم عم يدعي الله يبعدني عنك، الله يجعل البعد خير إلي ويقويني عليكي مثلا، شو
0: تماما هو ما تهدك.
1: شو اللي صار حتى وصلنا لهون؟
0: اكتشف شيء ما شايفه، اكتشف شيء ما نو شايفه من خلال الخلاف تماما. فأنا بعتبر يعني أي خلاف بيحدث حتى بين اثنين مثل ما لك عم تقول حضرتك خالد، على مستوى حبيبين يعني في كتير أحيانا شغلات ما بيشوفوها، يعني ما بيشوفوها لحتى يصير في خلاف، يختلفوا بوجهات نظر أو يختلفوا حتى بأشياء معنوية.
1: هلا هنان أنا برأيي يعني إنه مثل ما قلت لك مو دائما الحب هو اللي بينتهي، أحيانا القدرة على الاحتمال هي اللي بتنتهي. بتكوني أنت عطيتي فرص، حاولتي، سامحتي، بررتي كثير، يعني لحد ما توصل لمرحلة تقولي إنه يا رب أنا ما عاد بدي انتصر عليه ولا بدي إياه، أنا بدي بس انتصر على وجعي.
0: تمام. ليش انت بتقول هيك؟ لانه انت خلص ما عاد بدك هالعلاقه السامه،
1: لانه بدك تتعافي، لانه انت صار بدك تتعافي، يعني من هون بيبدا التعافي.
0: ايوه تماما تماما 100% صح. انا ما عاد بدي، ما بقى بدي هالعلاقه لانه ضرتني واذتني، لانه اكتشفت من خلال الخلاف اللي صار بيننا انه في هو كبيره بيناتنا، يعني ما في اي وجهات نظر بتقاربنا من بعض. فانا هذا الشيء بعتبره علاقه سامه وارتحنا منه، خلصنا بقى خالد.
1: طيب يا حنان. طيب خلي ما انه انت يلا تمام شو؟ تمام حلو.
0: شو
1: اسالك كمان سؤال؟
0: اسالني.
1: طيب هلا يعني لما انت هل انت بتندمي على محبه مثلا لما بتنخزلي؟
0: والله
1: نندم على محبتنا للي خذلنا؟
0: لك بصراحة أكيد ما رح اندم بحياتي منوب على حدا خذلني إنه اندم عليه.
1: يعني بتقولي يا ريتني ما حبيته مثلا؟
0: والله ما والله أساسا بمشي من القاموس اللي عندي كله ما فوق بتذكره. ما ليش لحتى اندم؟ لا لا أكيد اللي جاي أحلى، أكيد رب العالمين حيبعت لي شيء أحلى أكيد.
1: هلا والله ما ممكن، يعني انا شخصيا يعني ما بحب الفكره
0: انت
1: كمان.
0: شو رايك انت؟
1: لاني انا يعني بعتبر انه المحبه الساده ما بتصير غلطه لمجرد انه والله النهايه كانت مؤلمه، يمكن وقتها بوقتها كان ساده.
0: هلا انا بدي اسالك سؤال، ليش في محبه ساده هالايام؟
1: اكيد اكيد في، ما بتخلى
0: يعني نسبه 1% 2% مثلا،
1: ما فينا نحدد، بس مثل ما في السيء في الصالح، مثل ما في الحسن
0: او في
1: هلا مثل ما في حدا ما بينفع فيه في حدا بينفع. يمكن انا عم اقول لك يمكن انت مثلا كنت صادقه، يمكن عملتي اللي عليك بوقتها، يمكن اعطيتي من قلبك، لكن علاقة ما يعني كتب لها انها تكمل. هون لازم نفرق بين الندم على الشخص والندم على الطريقة يلي يعني سمحنا فيها لنفسنا انها تنجرح.
0: لذلك انا ما بندم والله يا خالد، انا ما بندم، خلص طالما انا بدايتي كانت صح
1: تمام،
0: وهو الطرف الثاني اللي كان ما عنده الوضوء

0: فأنا ما بندم أبدا
1: حلو.
0: ولا بزعل وخلاص
1: حلو
0: لحد هون وبس.
1: تمام تمام تمام تمام يا حنان، شكرا.
0: يسعد لي مساك
1: مساكي، شكرا لمشاركتك.
0: يسعد لي مساء المخرج، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا فيكي.

0: هلا معنا مسج كمان بيقول مساء الخير من نبيل مصطفى. الخلافات هي المحك الذي يكشف حقيقة العلاقة، فإن استمرت العلاقة رغم الخلافات، فإن استمرت العلاقة رغم الخلافات علاقة قوية وصادقة، وإلا فهي ضعيفة أساسا لأننا كلنا خاطئون، فيجب أن نغض الطرف حتى تستمر العلاقات بين الناس. أما إذا كان الغلط كبير فيجب أن يكون الرد حاسما. نحن هيك عم نحكي مزبوط كلامك يا مصطفى. نحن عم نحكي إمتى أكيد أنت ما بتدعي ربك أنه الله يخلصك من حدا أو أنه يبعده عنك أو أنه ينسيك، إلا وقت بيكون الغلط يعني كبير وحاسم. معك أنا 100% نبيل، شكرا لمشاركتك حبيبي. كمان معنا ألو، معنا اتصال نقول ألو.
1: لح والصديق العزيز أستاذ خالد جيرودي المحترم.
0: أهلا وسهلا أبو علي.
1: نعم
0: أهلا يا أبو علي،
1: إن شاء الله بك الخير. أنت مو مجرد صديق، أكثر من صديق.
0: خليلياك يا أبو علي،
1: نحن نعتز بصوتك ونعتز بمن بيقوله من داخل الاستديو خالد جيرودي، بس يا ريت تغير العبارة وتقول من داخل قلوبكم خالد جيرودي.
0: دخيل قلبك يا أبو علي، خليلياك.
1: بالنسبة لموضوعنا صار أنا بعتبره عن أشد أنواع الخيانة، هي خيانة يعني. أنت فرضا ما مني على مبلغ من المال، كنا كتير أصدقاء وكتير من حب بعض وكذا وإلى آخره، بعدين أنا خنت الأمان عينا ترك كذا، فشو تقول ما بتقول إنه يا رب تموت أو كذا، أنت بتخنقني وتخلصني، عرفت شلون هاي يعني. أشد شيء هو الخيانة، وفي مثل بيقول لك أو قول مأسور بيقول لك اتقي شر من أحسنت إليه، عرفت شلون. فأنا موضوع كله بعتبره نوع من أنواع الخيانة وأشدها، أشد شيء عرفت شلون. ما بدي طيل، شكرا كثير لك، شكرا كثير أستاذ خالد لك، وما بدي طول على أصدقائنا وزملائنا، المهم إنك شرفنا بصوتك.
0: الله يسعدك يا رب، شكرا لمشاركتك. هلا اخي ابو علي، اهلا وسهلا.
1: سلم لي على المخرج العظيم الحلو، كثير سلم لي عليه.
0: اهلا وسهلا،
1: شكرا
0: جزيلا. كمان معنا مسج بيقول مساء الخير استاذ خالد، وتحياتي لك وللمخرجين محمد اسماعيل ومروان خربطلي ولكل اسره اذاعه دمشق. انا اكتشفت بعد خلاف مع شخص قريب مني انه المشكله ما كانت بالخلاف نفسه، المشكلة إني لأول مرة شفت كيف بتعامل معي لما ما يكون محتاجني. وقتها فهمت إنه بعض المواقف ما بتكسر العلاقة، هي بس بتكشفها. حلو، هاي رسالة من سامر من حمص. بدي أقول لك يا سامر، هون يعني بيكون الدرس، يمكن مو كل خلاف بيكون نهاية، لكن بعض الخلافات بتخلينا نشوف العلاقة بعيدا عن التجاملات والتبريرات. مزبوط كلامك. كمان معنا اتصال نقول ألو.
2: مرحبا خالد، أنا جاد.
0: يا هلا جاد
2: حبيب قلبي، منور، كيفك؟
0: أنت المنور
2: حبيبي،
0: يسعدني سماع صوتك جدا. كيفك؟ وينك؟ وين الغيبة؟
2: حبيبي صدقني أنا موجود، بس إذاعة دمشق كتير عم تقطش أونلاين، يعني كتير، يعني تيجي يوم بتغيب 10.
0: طيب هلا كيف الصوت عندك هلا؟
2: هلا منيح، بس بتغيب كمان كتير، يعني أنا كتير عم بزعل لأنه بدي أسمعكم على طول.
0: والله أنا مستغرب من هذا الموضوع على فكرة، ما بعرف بدنا نشوف تقنينا شو القصة.
2: بتمنى اللي عم يسمعوني يعني يشوفوا شو الموضوع، وتحية للمخرج مروان أكيد، لأنه أنا على طول بدي أسمعكم، يعني بزعل صراحة والله.
0: الله يسعدك، الله يسعدك أخي جاد
2: حبيب.
0: أكيد سمعنا وعم تسمع، سمعت سؤالنا ما هيك؟
2: أكيد. وشو صار؟
0: طيب هلأ أنا أنت يعني بتعجبني آراء.

0: معك انا
1: حبيبي.
0: امتى بيكون نسيان نعمه؟
1: اول شيء بدي اقول لك خالد شو صعبه كثير انه هالدعوه انه الله يقربه مني والله يبعده عني بعد منها، كثير صعبه وقاسيه. هلا هي يمكن على الاغلب الدعوه بتنطبق على العلاقات العاطفيه، اما بالنسبه لعلاقات الصداقه يعني بتوقع انه نحن نوصل لوعي من النضج انه بنقدر نقطع العالم من حياتنا، بس هي صعبه وبتوجع وفيها ندم على فكره. انا بحس انه لا، الانسان بيندم انه على الوقت اللي ضيعه مع الشخص الغلط كصديق يعني. بس الشيء اللي بدي اقوله انه انا كتابي شوي قاسي، كتابي بالحياه قاسي وصارم. الود الاختلاف يعني بيفسد للود قضيه، يعني بيفسد. لاقول لك ليش؟ لانه نحن لما بنلاقي حدا شخص انه طريقة تعاطية مختلفة، قيمة مختلفة، مثلا شخص مثلا أنا بالنسبة إلي بيعبد المصاري، مستحيل إني أنا أحترمه. طيب وهذا الإنسان ما له إنسان سيء. طيب
0: يا جاد، هلأ مين أصعب برأيك أنت، أنك تخسر شخص بتحبه ولا أنك تكتشف يعني أنه الصورة اللي كنت حاطة عنه ما كانت حقيقية؟
1: اثنين صعبين. اثنين صعبين على فكرة، هدول اثنين أصعب من بعض إذا بدك يعني. بس أنا عم بحكي أنه الفكرة أنه لا أنه الاختلاف والخلاف مبلا يعني بيفسد للود قضية. أنا عم بحكي شيء بيشبه الشارع خالد، بيشبه الأرض. إذا هلأ أنا بدي ركب أجنحة بقدر أحكي لك بطريقة فلسفية كتير بعيدة عن الواقع، أما أنا عم قلك أنه إنسان مختلف عني بالقيم والعادات وطريقة التعاطي، أكيد أكيد هذا إنسان بالنسبة لي بيصير سيء.
0: يا سيدي أنا معك جاد، وأنا برأيي فعلا يعني أحيانا الخيبة الحقيقية أصعب. إمتى تكون أصعب؟ أصعب من خسارة الشخص نفسه. ليش؟ لأنك أنت ما عم تخسر إنسان بس، عم تخسر الصورة اللي أنت رسمتها عنه بقلبك،
1: وعم نخسر لحظاتنا معه، عم نخسر جزء من حالنا معه لهذا الشخص. يعني عم نخسر جزء من هويتنا معه.
0: طيب إمتى يا جاد، إمتى بيكون نسيان نعمة؟ يعني أحيانا الإنسان بيقول أنا ما بدي إنسى، بدي بس يرجع. بعد وقت بيكتشف أنه يعني أجمل دعوة كان ممكن يدعيها هي، يا رب خليني أقدر كمل من غيره.
1: إذا كان النسيان نعمة، إذا كان هذا الشخص أحلى شيء بحياتنا وانتهى، هون بقى ساعتها بيكون النسيان نعمة. لأنه ممكن معناتها ننسى أنه هذا الشخص قديش وجعنا، يعني قديش كنا نحبه وبرغم كل هالشيء وجعنا. وبعدين ممكن يجي حدا مثل ما قالت حنان، هاي حنان بدي اقول انه على طول مزبوط، الله الا ما يبعد شيء احلى. مزبوط
0: اكيد.
1: بس انا يعني عن جد انه انا بحس انه لا، كمان انسان بينتابه شعور بالندم للحظه معينه. يعني ما يعني الانسان بيقول انا ما بندم نوب، يعني هذا الشيء ضد الطبيعه البشريه، بلا بيندم. بعدين
0: هلا النسيان يعني مو شرط انه مثلا انك تمسح هذا الشخص من ذاكرتك نهائيا، لا، يمكن النسيان الحقيقي انك تتذكره بس ما عاد يعود يوجعك يعني مثل قبل. والله انه تتذكر القصه بس يعني ما عاد تعود تتمنى انها ترجع لها، تتذكر الشخص بس ما عاد تعود انه تنتظر منه شيء. يعني هون بيكون الانسان تحرر يعني من هاي التعافى، بنقول تعافى يعني اكثر،
1: بيكون تحرر من الجرح كمان. مزبوط كلامك. بدي اقول انه كمان احنا اذا ابتعدنا عن الشخص، خلينا نقول حكمنا عليه انه انسان سيء، مو معناتها حكمنا عليه بالاعدام، لا، حكمنا عليه انه هذا الشخص غير صالح بحياتنا. يعني ما في مشكله بالحكم على الاخرين،
0: اكيد
1: المشكله بالنفاق، المشكله بالمماطله، هي المشكله. اما الحكم بالاخرين ما في مشكله، وين مشكله؟ هلا انا اذا شخص ما حبيته بحياتي، مو معناتها حكمت عليه بالاعدام. بدي اقول لك خالد، بالفعل انا معك، المحبه الحقيقيه موجوده بالحياه، يمكن نسب قليلة، بس أنا بتعرف مين بحسة موجودة عندك أنت. أنا بحسك أنه أنت عن جد إنسان محب الحياة، ما بتوقعك أنك أنت عندك 1% كره بقلبك، وأنا بحييك على هذا الشيء.
0: الحمد لله والله، الله بيعلم
1: حبيبي. الله يحميك بهالمجتمع، لأنه المجتمع أكيد قاسي كتير يعني مجتمعات.
0: الله يسعدك. بس كمان أحيانا القلب الطيب يعني بيكون مو دائما منيح على صاحبه.
1: هي عملك الله يحميك، عملك الله يحميك، لأنه الله يسلمك. مجتمعاتنا قاسي على القلب الطيب.
0: الله يسعدك يا جاد، خلي لي
1: قلبي. بدي أقول لك بحبك وحب الجمهور كتير، وبحبه لمروان، وبهديكم غنية إليسا تعبت منك، وأحلى مساء لكم. شكرا حبيبي.
0: ونحن بنحبك جاد، يسعد وقتك، خلي لي. أهلا وسهلا، شكرا لمشاركتك.
1: شكرا، باي باي.

من عمر بن ريفدي مشغول. مساء الخير استاذ خالد، تحياتي لك وللمخرجين محمد اسماعيل ومروان خربطلي ولكل كادر اذاعه دمشق. انا مؤمن انه بعض الابتلاءات تكشف لنا ناس كنا نحسبهم اقرب لنا من حالنا، مو حتى نحقد عليهم، بالعكس حتى نعرف مين منقرب ومين منحب من بعيد ومين منترك امره لله ونكمل طريقنا. احسنت يا عمر، احسنت. اجمل ما يعني ممكن نطلع فيه من تجربه مؤلمه انه يعني ما نطلع حاقدين ولا نطلع منها، يعني لازم نطلع منها اوعى مثل ما بقولوا، نعرف الناس اكثر ونعرف حالنا اكثر ونعرف انه راحه القلب يعني ما لازم تكون معلقه بشخص معين. الله يسعدك يا عمر، شكرا لرسالتك ولمشاركتك. ومنروح لفقره النصائح. مستمعينا، اذا اليوم في شخص ببالكم وحاسين انكم عم تمروا بهالمرحله، خلوني اعطيكم كلمه هيك من القلب. اولا لا تدعوا على الشخص اللي اذاكم، ادعوا لنفسكم بالراحه والعوض، لانك لما تتمنى الخير لنفسك انت عم تختار السلام بدل ما تختار الانتقام. ثانيا لا تحاولوا اجبار حدا على البقاء، اللي بيبقى اللي بده يبقى يبقى بيلاقي ألف طريقه حتى يبقى، يلي اختار يبتعد احيانا اجمل شيء بتعمله انك ما تركض وراه. ثالثا لا تعطوا كل تصرف مبرر، حسن الظن شيء جميل لكن حسن الظن ما بيعني انك تلغي عيونك وعقلك. رابعا لا تجعلوا خلاف واحد يمحي يعني كل تاريخ الحلو اللي كان بيناتكم. انا شخص اذا شخص اخطا معك مو ضروري تحول كل الماضي لكذبة، ممكن تقول كانت بيننا أيام حلوة لكن هاي العلاقة ما عادت مناسبة إلي. خامسا إذا اضطريت أنك تدعو ربك أنه ينسيك شخص لا تشعر بالذنب، الله يعني مثل ما بيقولوا بيعرف تعب قلبك أكثر منك. قول يا رب إذا كان هذا الإنسان خير لي فأصلح ما بيننا، وإن كان البعد خيرا لي فارزقني الرضا والعوض والسكينة. سادسا لا تجعل الخذلان سبب حتى يعني تصير قاسي، مو لأنه شخص أذاك يعني لأن كل الناس رح تأذيك. هاي بتصير على فكرة كتير، مع أنه أنا يعني أنا بحكم على علاقة جديدة من خلال علاقة قديمة كانت معي. تعلم لكن لا تتحول لنسخة من الشخص اللي وجعك. سابعا إذا كشف الله لك حقيقة علاقة لا تحزن فقط لأن الحقيقة كانت مؤلمة، احمد الله أنك عرفتها، لأن الحقيقة المؤلمة هالرحم من الوهم الطويل. مستمعينا، يمكن الليلة في حدا عم يسمعنا وكان قبل فترة قصيرة جدا يقول يا رب لا تحرمني منه، اليوم عم يقول يا رب ساعدني اتخطى. إذا كنت أنت هالشخص بدي أقول لك لا تلوم قلبك، أنت ما كنت غبي لأنك حبيت، ولا كنت ضعيف لأنك عطيت، ولا كنت مخطئ لأنك تمنيت الخير لإنسان، أنت كنت صادق في وقت كنت تعرف فيه الأشياء بالطريقة اللي كانت قدامك. لكن إذا تغيرت الحقيقة فمن حقك أنك تغير قراراتك، ولا تزعل إذا كشف لك الحقيقة كشف لك الخلاف حقيقة الشخص، ولا تزعل إذا أظهرت لك الأيام وجوه ما كنت بتعرفها. أحيانا الإنسان لا يبتلى ليعاقب بل لحتى يفيق، مثل ما بيقولوا أحيانا بيجي الخلاف لحتى يقول لك انتبه، لا تحط قلبك كله عند البشر. أجمل ما نتعلمه من كل تجربة إننا نحب الإنسان والناس ونحسن إليهم، لكن قلوبنا بتبقى معلقة برب العالمين. اليوم مستمعينا كنت أنا معكم بالإعداد والتقديم خالد جيرودية، وبالإخراج محمد إسماعيل ومروان خربطلي. تصبحون على قلوب أخف وعلى يقين أكبر وعلى عوض، يعني بيخلينا نفهم يوم بعد يوم ليش لما رب العالمين بيستجيب لبعض دعواتنا بالطريقة يلي احنا بدنا اياها. تصبحون على خير، واحيانا اجمل استجابة للدعاء ليست ان يبقى من احببنا بل ان تبقى قلوبنا بخير بعد رحيله. الى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الحصاد الإخباري. اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان وجه الأنظار إلى قضية في غاية الخطورة وأطماع بدأت تظهر إلى العلن وسلطت الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية. سوريا أدانت بالأمس البيان بأشد العبارات مؤكدة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في المناطق الجنوبية من أراضيها. البيان لاقى تنديدا من عشرات من الدول العربية بالإضافة إلى تركيا، جاء آخرها اليوم على لسان الاتحاد الأوروبي الذي جدد التأكيد على عدم اعترافه بما يسمى سيادة إسرائيل على الجولان السوري، تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و497، داعيا أي الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح بين الجانبين والالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974، كما حث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. اليوم قدمت سوريا عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. بيان وزارة الخارجية الكولومبية وتداعياته ورسالة سوريا إلى الأمم المتحدة

0: ستكون محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج مروان خربطلي ومحمود إسماعيل. نجدد الترحيب بكم متابعينا. إذن اعتراف وزارة الخارجية الكولومبية أثار موجة واسعة من القلق الحذر، ودفع البلاد إلى التحرك الدبلوماسي السريع لإعادة التأكيد على حقوقها الثابتة ورفضها القاطع لأي محاولة تغيير للوضع القانوني للأرض المحتلة. وجاء على رأس هذه التحركات تقديم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. لشرح أبعاد هذا البيان وتداعياته القانونية والسياسية، ووضع المتابعين أمام سياق متكامل لفهم أثر الاعتراف الكولومبي والتحركات الدبلوماسية التي أعقبت، ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الهواس. مساء الخير، مرحبا بك دكتور أحمد.
1: مساء النور، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بك. وأيضا ينضم إلينا المحلل السياسي والحقوقي دكتور ماهر التمران. مرحبا بك دكتور ماهر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين والمستمعين الأفاضل.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور أحمد. لو بدأنا من بيان وزارة الخارجية الكولومبية، هل هذا البيان الذي أصدرته يعني يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضا سورية محتلة؟
1: حياكم الله مرة أخرى، تحية لك ولضيفك الكريم. أنت تعلم أن القرارات السياسية ليس لها أثر قانوني.
0: نعم.
1: الجولان في القانون الدولي هي أرض محتلة غزتها إسرائيل عام 67، وللأسف يعني هذا الغزو يدخل إسرائيل في الفصل السابع، لكن أنت تعلم أن هنالك القوة الكبرى والعظمى التي تسيطر على مجلس الأمن تميع القرارات حقيقة الدولية.
0: نعم.
1: فالقرار الذي ما زال قائما ومعمولا به أن هذه أرض محتلة، صحيح أن إسرائيل أعلنت أن هذه جزء لا يتجزأ من أراضيها، وهنالك اعتراف يعني ضمني أمريكي بذلك، لكن كل هذا لا يلغي أن هذه الأرض السورية وهي أرض محتلة ويجب أن تعود إلى السيادة السورية. بعض الدول للأسف من خلال علاقات سياسية وتحقيق بعض المصالح تجامل إسرائيل بهذا الجانب، ومنها هذا الإعلان الكولومبي الذي ليس له أي أثر قانوني على أرض الواقع.
0: ما الدوافع برأيك يعني وراء هذا البيان؟ هل هذا يدل على وجود تنسيق وتفاهمات بين الاحتلال الإسرائيلي وكولومبيا؟ يعني نحن إذا ما نظرنا إلى العلاقة بين كولومبيا والاحتلال الإسرائيلي، مثلا في عام 2024 كان هناك يعني بيان صادر يعني حاد اللهجة، وصل الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية طبعا بسبب المجازر التي ارتكبتها وارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. لكن مع وصول الإدارة اليمينية إلى يعني إلى كولومبيا، نرى اليوم انقلاب في الموقف وتقارب شديد من الاحتلال الإسرائيلي، يعني جاء على رأسه في هذا البيان.
1: صحيح، يعني طبعا كما تعلم أن دول أمريكا اللاتينية كانت يعني تاريخيا تقف إلى جانب القضايا العربية ومن القضية الفلسطينية، وهذه الدول بشكل عام التزمت بعد عام 67 بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. لكن يعني كما قلتم يعني تغير حكومة مثلا في هذا البلد أو ذاك، ومنها على سبيل المثال كولومبيا التي كانت لها مواقف متقدمة في موقف أخلاقي وإنساني وقيمي مما يحصل في غزة، لكن أيضا للأسف يعني التغيير الذي حصل في كولومبيا بوصول حكومة يمينية نستطيع أن نقول أنها متطرفة، وهذه الحكومات غالبا لديها علاقات مع إسرائيل ولديها

أيضا ربما يعني حتى الوصول إلى السلطة مقابل تحقيق بعض الأشياء التي تبحث عنها إسرائيل، ومن الاعتراف مثلا بالقدس عاصمة لها، منها الاعتراف بأن الجولان جزء من إسرائيل، وهكذا.

0: حصلت بين هذه الحكومة وإسرائيل. وأنت يعني تعلم تماما بأن إسرائيل تحاول أن تمد في علاقاتها ونفوذها في أماكن كثيرة من العالم، هي لا تقف مثلا على علاقة متميزة مع أمريكا، هناك علاقة أيضا اقتصادية هائلة مع الهند، مع الصين، مع دول كثيرة لا رفعت بالجولان، وتفتح مجالا لدول أخرى ربما يعني ربما نشهد في الفترة القادمة التغييرات التي تحصل سواء في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في أماكن كثيرة أن تأتي مثل هذه الحكومات التي تسارع مثلا إلى الاعتراف بالجولان جزءا من إسرائيل مقابل بعض الميزات ربما الاقتصادية أو بعض القضايا الأخرى التي بين الدولتين.
1: أنتقل إلى الدكتور ماهر. مرحبا بك معنا من جديد دكتور ماهر. يعني اليوم يشكل يعني هذا البيان دكتور من الناحية القانونية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، يعني وكما شاهدنا تصريح يعني الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي أكد أن الجولان أرض سورية، وأكد على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة. هل هذا يرتب تبعات قانونية على كولومبيا؟
2: تحياتي لك مرة ثانية ولضيفك الكريم ولكافة المستمعين الأفاضل. صراحة القيمة القانونية لقرار كولومبيا بالاعتراف بالسيادة الصهيونية على الجولان يجب أن نضع هذا القرار في مكانه القانوني الصحيح. كولومبيا هي حرة تستطيع أن تعترف بكونها دولة ذات سيادة وأن تتخذ موقف دبلوماسي وأن تعترف بما شاءت بموقف إقليمي معين، لكن قدرة الدولة على إصدار إعلان سياسي لا تعني أن هذا الإعلان قادر على إنشاء سيادة إقليمية جديدة في القانون الدولي. فاعترافها هذا الذي قامت به ولا يؤثر بالمطلق على سيادة الحكومة السورية وامتلاك وتبعية الجولان للدولة السورية، فهو لا يؤثر بالقانون الدولي. الجولان احتله الكيان الصهيوني بعام 1967، ثم أعلن الكيان بعام 1981 تطبيق القوانين والولاية والإدارة عليه. مجلس الأمن رفض هذا الإجراءات صراحة في القرار رقم 497 لعام 81، واعتبر فرض القوانين والولاية الصهيونية على الجولان باطلا ولاغيا ومن دون أي أثر قانوني دولي. إذن نحن أمام فرق أساسي بين أمرين، هناك اعتراف كولومبي سياسي وهناك المركز القانوني الدولي للجولان الأول حدث بالفعل، أما الثاني فلم يتغير. والدليل على ذلك أن الاتحاد الأوروبي أكد اليوم بتاريخ اليوم أنه لا يعترف بالسيادة الصهيونية على الجولان، وإن موقفه يستند إلى القانون الدولي وقرار مجلس الأمن، قراري مجلس الأمن 242 و497. لذلك فإن كولومبيا تستطيع أن تعترف، لكن اعترافها لا يستطيع أن ينقل السيادة على الجولان من سوريا إلى الكيان الصهيوني. كذلك يعني القرار 497 هو من أقوى النصوص القانونية في هذا الملف، لأنه يتناول الجولان تحديدا وليس بمجرد مبدأ عام، فهو يسمى الأشكال بمسمياتها. في عام 1981 بعد أن أعلنت إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان، أصدر مجلس الأمن القرار 497 واعتبر هذه الخطوة باطلة ولاغية من دون أي أثر قانوني في الدولي، وطالب حينئذ من الكيان الصهيوني بإلغاء القرارات التي أصدرتها. يعني اليوم يجب أن ننتبه إلى شيء مهم، هو قرار مجلس الأمن لم يقل أن المسألة مجرد خلاف سياسي أو نزاع حدودي، بل تعامل مع محاولة تغيير الوضع القانوني للجولان باعتبارها غير منتجة للأثر القانوني الدولي. والأهم أن هذا الموقف لم ينتهي بمرور السنوات، فقد استمرت الأمم المتحدة في اعتبار الجولان أرضا سورية محتلة، واستمرت القرارات الدولية في رفض تغيير وضعها القانوني. لذلك عندما تأتي اليوم كولومبيا يعني وتعلن اعترافها بالسيادة الصهيونية، فهي لا تستطيع بذلك إلغاء القرار 497، قرار دولة واحدة لا يلغي قرارا صادرا من مجلس الأمن ولا يعيد كتابة القانون الدولي. ولهذا فإن

0: الدولي. هذا جاء الرد السوري اليوم عبر الأمم المتحدة، حيث قدمت دمشق احتجاج رسمي للأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن ضد القرار الكولومبي. فكولومبيا تستطيع تغيير مواقفها، لكن لا تستطيع البتة تغيير القانون الدولي أو تغيير قرارات مجلس الأمن.
1: أعود لك دكتور أحمد، بعد الـ يعني البيان الصادر عن كولومبيا كان هناك رد سوري رسمي، كيف تقيم هذا الرد دكتور، سواء فيما يتعلق بالإدانة أو الرسائل الدبلوماسية، وهل يعني تجد ذلك يعكس استراتيجية جديدة في إدارة ملف الجولان؟ دكتور أحمد، دكتور أحمد،
2: لا شك بأن نعم. الرد السوري يعني كان رد عبر دعني ألو أسمعك.
1: نعم نعم
2: ألو
1: نعم أسمعك، صوتك واضح. نعم.
2: ألو
1: تفضل. ألو. تفضل دكتور أحمد.
2: جيد. الرد السوري كان ردا طبيعيا، يعني هنالك مجموعة من الأعراف الدبلوماسية واستخدمتها سوريا، مثلا الاحتجاج ضد الأمم المتحدة، رسائل موجهة إلى الحكومة الكولومبية. لكن هناك رأى الزميل عزيز بأن واقع الجولان الآن في التوصيف الدولي أنها أرض محتلة، وهذه الأرض يعني تم احتلالها عبر غزو عسكري، وتعلم ويعلم ضيفك الكريم بأن القانون الدولي الحديث جرم ضم البلاد أو الأراضي بالقوة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هنالك قاعدة قانونية أن الاحتلال لا ينقل السيادة، بمعنى أنك لا يمكن أن تقول عن هذه الأرض بأنها تحت السيادة الإسرائيلية وهي أرض سورية ضمن الحدود الجيوسياسية المعترف بها بالأمم المتحدة. لكن أعود وأقول بأن القرار قرار كولومبيا هو قرار قانوني نتيجة ربما تحقيق الحكومة الحالية لكولومبيا والصهاينة. لا نستطيع أن نقول بأن كولومبيا التي عرفت بمواقف جيدة أو قريبة من المواقف العربية بأنها يعني تقف بكل ما فيها إلى جانب الصهاينة في ادعاء أن هذه البقعة هي في السيادة الإسرائيلية. الآن يعني حين نتحدث عن ردة فعل سوريا، طبيعي أن سوريا تذهب إلى الأمم المتحدة، أن تخاطب أيضا الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، كل هذه المنظمات، فضلا عن الرسائل التي تكون متبادلة بينها وبين الحكومة الكولومبية، التي ربما بأن يعني هنالك يكون أيضا تصعيد سياسي آخر من قبل سوريا. وواجب أيضا المجموعة العربية كاملة أن تتخذ نفس الموقف السوري، وأن يكون لديها رسائل واضحة، لا سيما أن بعض الدول العربية ربما لديها علاقات اقتصادية متميزة مع كولومبيا ليس بالمستوى الموجود بيننا وبينهم. أيضا يمكن أن يكون لهم تأثير في دعم الموقف السوري، لا سيما بأن القرار الذي ظهر مباشرة بعد احتلال إسرائيل لهذه الأراضي اعتبرها بأنها أراضي محتلة.
1: نعم. ماذا عن دكتور، ماذا عن الرد الذي جاء سواء يعني من الأمين العام ومن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، يعني هذه الاستجابة وهذا الحراك الدبلوماسي، هل يعتبر خطوة تصعيدية أم هو يعني تأكيد وتثبيت للحق والموقف أو تأكيد على الموقف السوري؟
2: يعني اللغة التي يتكلم بها مثلا تتكلم بها الأمم المتحدة بشكل عام أو مجلس الأمن أو من يقوم عليهما، سيكون بهذا الشكل الطبيعي بأن هذه أرض سورية محتلة وهنالك قرار دولي صادر بهذا الشأن، وبالتالي نحن نعود ونقول بأن الاحتلال لا ينقل السيادة ولا يلغي سيادة سوريا على هذه البقعة. هذا هو الرد الطبيعي القانوني. لكن نحن أيضا ما هو الفعل يمكن أن يتخذ؟ نحن نعلم بأننا نحن على أعتاب الصهيوني للجولان، والكل يعني حقيقة يتفرج ليس فقط على ما احتلته إسرائيل من سوريا، بل أيضا هنالك أراضي أردنية وأراضي فلسطينية. يعني نحن أمام مشهد يوحي بأن ما جرمه القانون الدولي من فتح البلاد بالقوة وضم هذه البلاد بالقوة أو أراضي معينة بالقوة، نجد أنه يعني أمام إسرائيل يكون حبرا على ورق.
1: نعم. أنتقل إلى الدكتور ماهر. دكتور، يعني كما شهدنا يعني في الفترة القريبة اتسع نطاق التأييد الدولي لحقوق سوريا المشروعة في الجولان المحتل، وصل عدد الدول المؤيدة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى يعني 97 دولة من أصل 123 دولة، هذا كان في عام 2025. إلى أي مدى اليوم يشكل يعني هذا التأييد من المجتمع الدولي، إلى أي مدى يشكل ضغط حقيقي على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها؟
0: صراحة اليوم الحكومة السورية قد تغيرت بعد سقوط النظام البائد. النظام البائد كان يعمل على خلق المشاكل وافتعال المشاكل والتدخل في الدول الثانية، لكن اليوم الحكومة السورية هي تسعى في سياسة قطر مشاكل مع الدول. هذه العملية هي حقيقة ستعمل على تحسين العلاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية مع الدول، فهذا يشكل يعني صراحة يشكل ضغط دبلوماسي كبير. فعندما تصوت غالبية كبيرة من الدول لصالح عمل الجولان أرض سورية محتلة، فإن الكيان الصهيوني سوف يجد نفسه أمام عزلة دولية، ما لا تستطيع أن تحصله بالحروب ربما تستطيع أن تحصله بالدبلوماسية وبالسياسة. اليوم الكيان الصهيوني هو في حالة حرجة بهذا الموقف وبهذا التصويت الكبير من الدول، فيرى بأنه أصبح في عزلة دولية متزايدة في هذه المسألة. كذلك هناك الضغط القانوني، فالقرار يعيد تثبيت مبدأ أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا ينشئ سيادة، والأمم المتحدة دعت الدول صراحة إلى عدم الاعتراف بالإجراءات الصهيونية التي تغير الوضع القانوني للجولان. كذلك هناك يعتبر الضغط الاقتصادي، تستطيع الدول أن ترفض التعامل مع المستوطنات والأنشطة الاقتصادية، هذه الدول التي رفضت الاعتراف يعني تستطيع أن ترفض التعامل مع المستوطنات والأنشطة الاقتصادية في الجولان باعتبارها جزءا محتل يعني من دولة سورية وتم ضمها بالقوة و أخذها بطريق غير شرعية وغير قانونية، وأن تميز يعني هذه وتميز بالحالة التجارية بين إسرائيل بين الأراضي الصهيونية التي تعترف بها وبين الأراضي السورية التي احتلها الكيان. يعني ربما يعتبر أيضا الأخطر سياسيا في مجلس الأمن في المرحلة القادمة إذا حصل توافق بين القوى الكبرى، يمكن أن تتحول المسألة من مجرد إدانة سياسية إلى إجراءات أكثر قوة. يعني إذا استطاعت الحكومة السياسية من خلال طرق الحكومة السورية من خلال طرق سياسية وطرق دبلوماسية أن تأخذ موافقات وفيتو من الدول العظمى صاحبة القرار الخمسة في مجلس الأمن، أن تتحول إلى مسألة يعني أزمة سياسية عالمية. فهذه الإجراءات يعني تعتبر أكثر قوة، لكن يوجد مشكلة معرفة حتى النقد داخل مجلس الأمن، خصوصا عندما تتعارض الإجراءات المقترحة مع موقف خاصة الولايات المتحدة، فهي ربما لن تقبل، ولكن تسعى الحكومة السورية لذلك إلى يعني إلى الوصول إلى حالة معينة. فالضغط على الكيان الصهيوني لا يكون بالبيانات وحدها، القيمة الحقيقية لهذه الأصوات تبدأ عندما تتحول من أغلبية رقمية الجمعية العامة إلى سياسة دولية. عدم الاعتراف بالضم، عدم التعامل مع المستوطنات كجزء من إسرائيل، يعني يجب أن تعمل الحكومة السورية إلى الوصول إلى هذه المرحلة وتسعى إليها، أن تضع هذه النقاط نصب عينيها لتكون أهدافا تستطيع تحقيقها. عدم الاعتراف بالضم يعني يكون ليست فقط هذه الدول التي اعترفت التي قلت عنها 97، لا أعرف الرقم بالضبط حقيقة. عدم التعامل مع المستوطنات كجزء من الكيان الصهيوني، عدم تقديم دعم اقتصادي وقانوني لكي لا ترسخ الوضع الناتج عن الاحتلال، عندها يصبح الاحتلال مكلفا وسياسيا واقتصاديا وقانونيا بتجاوز هذه المرحلة والعودة أدراجي. يعني كذلك اليوم الكيان الصهيوني هي لا تنفذ هذه القرارات التي السابقة، يعني هذا الكلام دائما يطرح على السؤال انه الكيان الصهيوني لا يعترف باي قوانين سابقه او تم اصدارها من مجلس الامن. صراحه

0: القرار لا يعني يحرر الجولان في اليوم التالي، يعني هذه القرارات اللي تصدرها الأمم المتحدة
1: لكنه يبني أثر.
0: لا يعني ليس لا تقوم بتحرير الجولان في اليوم الثاني، لكنه يمنع تحويل الاحتلال إلى وضع قانوني طبيعي مع مرور الزمن.
1: يعني أيضا أيضا في ذات السياق، عذرا على المقاطعة دكتور، يعني أيضا في هذا السياق قرارات مجلس الأمن عام 2025 242 و497 أيضا 2799 كلها كانت تحض على الاعتراف بأن الجولان أرض سورية. الاتحاد الأوروبي استند يعني في تصريحاته عقب اعتراف يعني عقب هذا الاعتراف من كولومبيا، استند الاتحاد الأوروبي إلى هذه القرارات. هذه القرارات أليس لها يعني أثر أيضا على الوضع القانوني للجولان؟
0: نعم، هذه القوانين هي الأساس الشرعية، لأن يعني كما نستطيع أن نسميها سند ملكية. هذه القرارات هي سند ملكية، يعني مثلا تقول أن تطاب أخضر يعني نسميها سجل العقاري. هذه القرارات هي سجل عقاري وسند ملكية، أن الجولان هي أرض سورية محتلة فلا يمكن تجاوزها يعني حتى بالمستقبل، وهذه لا تموت بالتقادم، هذه القوانين لا تذهب بالتقادم. إسرائيل الكيان الصهيوني يعني كل محاولاته المستقبلية وحتى بالنقض الفيتو هو لا يستطيع أن يغير هذه القوانين، يعني يحتل هذه القوة. ربما اليوم نحن في حالة لا نستطيع المجازفة والدخول في صراع وحرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني بسبب الدمار الذي خلفه النظام البائد، ولكن هذه القوانين تبقى إلى المستقبل وتبقى دائما بأنها تمثل الحالة الشرعية لسيطرة الحكومة السورية والدولة السورية على الجولان. هذه القرارات يعني لا تحرر الجولان، لكن تمنع تحويل الاحتلال إلى وضع قانوني مستقبلا.
1: فهي بالنهاية تترك أثر قانوني وعلى الواقع.
0: بقاء الاحتلال لا يعني اكتساب سيادة، والاعتراف الدولي المحدود لا يستطيع وحده تحويل الضم إلى حق قانوني. اليوم ما زال مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة يؤكدان مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة فيما يتعلق بالجولان السوري أو المحتل. يعني هذه القرارات هي تشمل كثير من الأراضي في العالم اليوم، ولكن مسألة الجولان هي تبقى الحالة الأولى بأنه هو الأرض المحتلة. القانون الدولي لا يقلب شرعية السيطرة بعد سنوات التي بقيت فيها القوات على الأرض ولا بعدد دول، فالقانون الدولي هو لا يعطي الحقية التاريخية لهم، يعني يبقى هذا القانون ساري مفعول ولا بعدد الدول التي أعلنت اعترافها. فالسؤال هو كيف نشأت السيطرة، يعني القانون الدولي ينظر كيف نشأت السيطرة، وهل يمكن أن تتحول القوة إلى سيادة؟ وفي حالة الجولان فإن الموقف الأممي والقانوني القائم يقول أن الاحتلال لا ينشئ سيادة، وأن الاعتراف السياسي من دولة واحدة لا يستطيع أن يغير هذه القاعدة.
1: أعود لدكتور أحمد. يعني في يعني موقف الاتحاد الأوروبي كان هناك دعوة لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. يعني هذا التصريح، هل هذا يعني أن هناك مخاوف من تصعيد عسكري محتمل؟
2: طبعا التصعيد العسكري هو قائم، يعني شئنا ما بينه، يعني منذ سقوط النظام البائد الصهاينة أدركوا أنه لم يعد لديهم من يحمي ظهرهم بالمعنى الدقيق، يعني لم يعد هنالك جيش وظيفي لحماية الصهاينة مع رفع شعارات المقاومة والممانعة وما شابه. وبالتالي إسرائيل منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام دمرت نحو 70% من القوة السورية الاستراتيجية حتى لا تكون بيد الثورة وتشكل خطرا عليها، وهي دائما تتقدم في نقاط هنا وهناك. سوريا تريد أن يعني أن تعود إلى اتفاقية فض الاشتباك عام 74، وهذه الورقة التي يعني يتم ابتزاز سوريا من خلالها هي الضغط الصهيوني، لأن الصهاينة غير مطمئنين إلى الواقع الحالي في سوريا وأن سوريا قد عادت إلى أبنائها، فهذا ما تراه خطرا عليها بطريقة أو أخرى، لأنهم دائما الاستراتيجية الصهيونية تقوم على إما جيوش وظيفية تقوم بحماية

0: حمايتها في الدول المجاورة، أو أن هنالك منطقة عازلة يمكن من خلالها من خلال توكيل عملاء على هذه المنطقة أن تكون يعني حالة أمن للصهاينة، هاجس الأمن كبير لديهم. نحن أيضا حين نتحدث عن الجولان في موقف مثلا كولومبيا وغير كولومبيا، حقيقة هذا يعني أي علاقات دولية بين الدول لا يغير من واقع القانون الدولي وقواعد القانون الدولي، فضلا عن أننا لدينا القرار 497، وهو القرار الذي يعني كان في 17 ديسمبر 1981. هذا القرار واضح وصريح بعدم اعتراف الأمم المتحدة بقرار ضم الجولان الذي اتخذه الصهاينة في عام 81. إذن تبقى هذه الأرض أرض سورية، شئنا ما بين شاء الصهاينة أم أبو، ولكن في مقابل ذلك تستخدم أوراق ابتزاز سياسية كثيرة، ربما من دول بينها علاقات أو من خلال الضغط الصهيوني على سوريا ما بعد التحرير.
1: طيب يعني هذا الضغط دكتور بالنهاية ما الرسالة، أو يعني إذا ما يعني أردنا أن نتساءل بشكل مباشر، ماذا تريد إسرائيل من سوريا؟ هل المطلوب حدود آمنة، منطقة منزوعة السلاح، منع إيران وحزب الله، أم هي تريد اعتراف سوري طويل الأمد بالواقع القائم في الجولة؟
0: حقيقة يعني الصهاينة ينظرون إلى سوريا بأنها مهما يعني كان هناك من تفاهمات، هناك عدم ثقة بالحكم السوري الحالي وإسقاط النظام الذي كان يحمي إسرائيل على مدى عقود. وحتى الجولان الذي انتهى بهزيمة عسكرية للجيش السوري، هو حقيقة سقط بالبيان الخياني الذي أصدره وزير الدفاع في ذاك الوقت الخائن حافظ أسد، البلاغ 66 الذي أعطى الانسحاب الكيفي من الجولان، علما بأن كل من يعرف الجولان ويعرف التحصينات الهائلة التي صرفتها الدولة السورية على الجولان يقول بأنه لو تجمعت جيوش لا يمكن أن تسقط الجولان بهذه الطريقة الهزلية،
1: عدا عن يعني حصانة المنطقة طبيعيا باعتبارها تلة مرتفعة.
0: وقد يعني فصل في ذلك خليل مصطفى في كتابه سقوط الجولان، وأوضح بأن العملية كانت يعني بيع وشراء بين حافظ أسد والصهاينة، ولذلك هم ربما يعني جزء من حكم حافظ أسد وتوريث حافظ أسد الحكم لابنه كان جزءا من صفقة يعني بين الصهاينة وحافظ أسد. الآن ينظرون بأن أي حكم وطني قادم إلى سوريا لن يرضى أن يكون هنالك شبر سوري خارج نطاق السيادة السورية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى لو تم تجديد العمل باتفاقية فض الاشتباك عام 74، لن يكون الصهاينة راضين بالمطلق عن ذلك. لذلك انظر كيف يفكرون هم حين تنظر إلى ما يحصل في السويداء من خلال الخائن الهجري. الهجري ليس للسويداء حدود مع فلسطين المحتلة، وحتى يكون هناك منطقة عازلة يعني تشكل حاجزا بين دمشق والصهاينة وتشكل حالة أمن لهم، هذا يحتم عليهم أن يحتلوا أجزاء من درعا حتى يتصلوا بالسويداء ويشكلوا هذا القوس الذي يعني يكون منطقة عازلة لحماية الصهاينة. وهذا ضرب من الخيال، لا أبناء المنطقة ولا السوريين سوف يرضون بأن تقتطع منهم أجزاء لصالح الصهاينة، أو يقام مثلا جيب انفصالي خياني في جنوب سوريا، إضافة إلى أن يعني واقع الأردن لا يقبل بأن يكون هنالك هذا الجيب الدرزي على حدوده. فبالتالي أنت أمام مشهد معقد، غياب الدولة العميقة في سوريا جعل الصهاينة يضغطون على الدولة السورية من خلال التدخلات العسكرية كما شهدنا، ومن خلال محاولة دعم بعض الفلول أو الجهات أو بعض الفئات التي تريد أن تشكل حالة ما أو انفصال في سوريا. هذا الضغط لن يتوقف بالمطلق، لكن أيضا يجب أن نتحدث عن الواقع الجيوسياسي المؤثر لسوريا وعن العلاقات التي تنسجها سوريا مع دول العالم المختلفة. هذه المنطقة الآن يراد لها أن تكون في حالة نوع من الاستقرار أو السكون، وليس يعني أن تكون في حالة متفجرة، لا سيما أمام الصراع الذي نشهده الآن من بين أمريكا

0: أمريكا وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، وللأسف الدول العربية هي التي تدفع الثمن كما لاحظنا في الحرب الدائرة بين الطرفين.
1: صحيح. أعود لك دكتور ماهر، تحدثنا يعني عن الأثر من هذه القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وهذا الاعتراف الدولي الواسع بأن الجولان أرض سورية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذه القرارات تعطي وتضمن الشرعية القانونية للسيادة السورية على هذه الأرض السورية، لكن وبالتأكيد هي لا تعطي أي أحقية، وبصرف النظر عن فرض القوة ويعني وضع اليد على الأرض بالقوة، كل هذا لا يعطي أي دعم قانوني أو حق قانوني للاحتلال الإسرائيلي بهذه الأرض السورية. إذا ما نظرنا إلى هذه يعني القرارات، هل يمكن فرض الواقع في الجولان، أو إذا ما يعني أردنا أن نسأل السؤال بطريقة مختلفة، هل يمكن أن تحدث هذه القرارات أو يكون لها يعني قوة إلزامية تغير شيء على الأرض؟
2: نعم أستاذ، ربما دعني أعطي السؤال بصيغة أخرى، هل كولومبيا حرة تماما في الاعتراف أم أن هناك ما يسمى واجب عدم الاعتراف؟ يعني برأيي يعني هذه أهم نقطة قانونية في الموضوع كاملا. يعني صحيح أن الاعتراف من أعمال السيادة، يعني كولومبيا هي كحالة سياسية هي دولة مستقلة ذات سيادة، وهو اعترافها أو عدم اعترافها هو حالة سياسية وسيادية في دولة. والدول لديها مساحة واسعة في تحديد سياستها الخارجية، لكن هذه الحرية ليست مطلقة. يعني هنا الجوهر الفكر، إنه الحرية في هذه المواضيع ليست مطلقة عندما يتعلق الأمر بوضع نشأ نتيجة انتهاك خطير للقانون الدولي. الموضوع اليوم هي اعتراف سياسي سيادي لكولومبيا يتدخل في أراضي غيرها، وهذا التدخل هو نتج حالة انتهاك خطير للقانون الدولي. هنا ظهر في القانون الدولي ما يسمى بواجب عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع. هذه الجزئية هي لب الموضوع والجوهر في الموضوع الاعتراف الكولومبي بالأراضي بالاحتلال الصهيوني للجولان. فهو ما يسمى بواجب عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع. محكمة العدل الدولية أكدت هذا المبدأ بوضوح في رأيها الاستشاري، يعني هذا مثل ما نسميه في القانون العادي في استشارات أو توجيهات محكمة النقض. اليوم محكمة العدل الدولية أكدت مبدأ باسم واجب عدم الاعتراف بالوضع الغير مشروع. لديها رأي استشاري عام 2024 بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان هذا الرأي هو بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة. المحكمة قالت أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف قانونيا بالوضع الناتج عن الوجود الصهيوني غير المشروع، هي سمته إسرائيل ولكن نحن نسميه الكيان الصهيوني. هذا ما قالته بالحرف الواحد، أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف قانونيا بالوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير المشروع، وبألا تقدم المساعدة في استمرار ذلك الوضع. كما أكدت مبدأ التمييز بين أقليم إسرائيل والأراضي المحتلة. إذا قمنا بسحب وبالقياس على هذا المبدأ بواجب عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع، يعني على الجولان، هو نفس المبدأ بذات المبدأ وذات العلة التي تم القياس عليها. يعني لذلك لا يجوز القول أن المحكمة أصدرت حكما مباشرا في الاعتراف الكولومبي، لكن المبدأ القانوني أوسع. عندما ينشأ وضع إقليمي نتيجة خرق جسيم للقانون الدولي، لا تستطيع الدول الثالثة بالضرورة أن تتعامل معه باعتباره وضعا قانونيا مشروعا، ومن هنا تأتي المشكلة في الاعتراف الكولومبي. السؤال القانوني الحقيقي هو، هل تستطيع كولومبيا أن تصدر بيانا؟ بل هل يجوز لدولة ثالثة أن تفتح اعترافا قانونيا لوضع تعتبره الأمم المتحدة غير مشروع؟ وهنا يصبح القرار الكولومبي محل إشكال قانوني حقيقي في القانون الدولي. هي كيف تعترف على أراضي هي بالأساس غير شرعية؟ هذه هي المعضلة. كذلك أيضا يعني اعتراف كولومبيا بأن الجولان أصبح إسرائيليا من الناحية القانونية

0: يعني هو لا يعتبر اعتراف. يعني هذه الجملة التي قالتها يعني التي اعترفت فيها كولومبيا فهو لا يغير السيادة القانونية على الجولان. السيادة الإقليمية لا تنتقل بمجرد أن تقول دولة ثالثة أنا أعترف، وإلا لكان بإمكان أي مجموعة من الدول أن تعيد رسم حدود العالم بمجرد إصدار بيانات اعتراف. اليوم نحن أيضا نشكل دولة ونعترف بدولة ثالثة على سيادة دولة أخرى على أراضي محتلة، فهذا لا يجوز بالقانون الدولي المطلق، وهو ما يضع كولومبيا بإشكال قانون دولي. يعني اليوم يتوجب على الحكومة السورية أن ترفع دعوى على كولومبيا بهذا التصرف، يعني تحاكمها بالنسبة إلى محكمة العدل الدولية، يكون هناك استشارات واجتهادات محكمة العدل الدولية بالرأي الاستشاري، هذا يناقض ما قامت به كولومبيا. القانون الدولي يفرق بين السيطرة الفعلية وبين العنوان القانوني للإقليم. إسرائيل الكيان الصهيوني اليوم يسيطر فعليا على الجولان منذ عام 1967، وهذا واقع ميداني، لكن السيطرة الفعلية ليست وحدها مصدر السيادة. مجلس الأمن اعتبر محاولة الضم الصهيوني للجولان إلى أثر قانوني دولي، والموقف الدولي الغالب ما زال قائما على هذا الأساس. لأن يعني صراحة أن التطور القانوني الحديث يزيد المسألة وضوحا. محكمة العدل الدولية أكدت أن اكتساب الأراضي بالقوة لا يمكن أن يكون مصدرا مشروعا للسيادة، وأن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن ذلك. السيطرة شيء والسيادة شيء آخر، والاحتلال قد يعطي للكيان السيطرة على الأرض، لكن لا يمنحه تلقائيا سند الملكية القانونية لهذه الأرض. وحتى اليوم الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال أعلن صراحة أنه لا يعترف بالسيادة الصهيونية على الجولان، مستندا على القوانين القانون الدولي وقراري مجلس الأمن 242 و497. القرار الكولومبي اليوم يعني يغير الموقف الكولومبي باتجاه الكيان الصهيوني، ربما يكون بينهم صفقات تجارية، أو ربما يكون هناك
1: ربما يعني شيء من يعني المداهنة أو شيء من يعني
0: محاولة التقارب والتطبيع بينهما. يعني الدول الأمريكية الجنوبية في خلاف يعني مع الكيان الصهيوني، ربما يكون هذا الباب يعني أو يعني كسر الجليد بين الكيان الصهيوني وكولومبيا. لكن هذا التصرف هذا الاعتراف الكولومبي هو لا يغير المركز القانوني الدولي للجولان. الجولان هي أراضي سورية محتلة باعتراف الأمم المتحدة وبكل قرارات وقراري الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية في الجمعية العامة.
1: أعود لك دكتور أحمد، يعني نحن نعلم كولومبيا اليوم هي الدولة الثانية التي أقدمت على يعني هذا الاعتراف، سبقتها طبعا في يعني الفترة الأولى لترامب يعني الولايات المتحدة بهذا الاعتراف، لكن اليوم يعني السياسات ربما تغيرت، الأوضاع الإقليمية تغيرت، هل نشهد اليوم موازنة من قبل الولايات المتحدة يعني وتدخل لحماية مصالحها، سيما أنها اليوم تسعى للتهدئة في الشرق الأوسط، تسعى لي يعني تسعى لنهضة لنقل سيما في الوضع السوري وفي سوريا، فتكون يعني أو تتخذ دور الوسيط لإيجاد حلول وسيطة؟
2: يعني للأسف بأن يعني نتحدث عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من موضوع الجولان تحديدا، هي التي فتحت الباب في هذا الأمر، لكن في مقابل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحقيق مصالحها، هذا لا شك فيه، ولذلك تجد بأن هناك استراتيجيات أمريكية ثابتة وهناك سياسة تكتيكية ربما يعني متغيرة حسب الظروف، ورأينا ذلك في الموقف من تحرير سوريا والتغيير الذي جرى تجاه هيئة تحرير الشام، ومن ثم يعني إزالتها من قوائم الإرهاب والعلاقة مع سوريا إلى لقاء الرئيس أحمد الشرع وفتح سفارة في واشنطن. كل هذا دليل بطريقة أو أخرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رؤية جديدة ربما للمنطقة، وأنها ربما هي من تقوم بكبح جماح إسرائيل في محاولة الاعتداء على سوريا. لكن هذا لا ينفي بأن إسرائيل تتسق مع الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من المواقف، ولكن في حال المخالفة، يعني مخالفة إسرائيل ما تراه أمريكا في مرحلة ما، لا تستطيع إسرائيل أن تتخطاه. اليوم نحن أمام يعني إشكالية اعتراف كولومبيا بأن الجولان جزء من السيادة الصهيونية، يعني كما تفضل الزميل عزيز وأفاض في ذلك. نعم. واجب أيضا الدولة السورية أن تتجه إلى محكمة العدل الدولية في موضوع الأثر الأخلاقي للاعتراف بأراضي محتلة. هذا أمر مهم جدا، بأنه حتى
1: وأثر قانوني أيضا، يعني مخالفة نعم. صريحة لقرارات الأمم المتحدة.
2: نعم. اليوم أيضا البرلمان العربي أصدر بيانا بأن اعتراف كولومبيا هذا لا قيمة له، وأيضا يعني حذر من يعني تبعات هذا الموقف، وأنها الجولان أرض سورية والسيادة السورية. هو هنالك شيء سياسي أو اقتصادي لا نعلمه بين الحكومة اليمينية في كولومبيا وبين الصهاينة، لأنك كما تعلم يعني كولومبيا أيضا تعاني من عصابات منظمة ومن أكبر تجارة للمخدرات في أمريكا اللاتينية، وهنالك يعني شخصيات تزيد في قوتها على قوة الدولة من خلال العصابات التي تملكها كولومبيا. وكولومبيا ليست بالبلد المستقر على المستوى الداخلي، يعني حتى يعني لو استذكرنا مع بعضنا، يعني عام 86 كانت كولومبيا هي التي ستنظم كأس العالم، لكنه انتقل إلى المكسيك نتيجة يعني
1: العنف
2: في كولومبيا، وسيطرت كثير من رجالات البافيا والمخدرات على المقدرات السياسية في البلد. إذن حتى يعني ننظر بشكل كلي إلى الاعتراف الكولومبي بسيادة إسرائيل على الجولان، أيضا يجب أن ننظر إلى الواقع الذي عليه كولومبيا على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي.
1: طيب دكتور، فيما يتعلق بالمشهد الدولي للجولان، كيف تراه؟ يعني ما مصير المفاوضات التي جرت، ويعني هل سيكون هناك ترتيبات أمنية مؤقتة تخص الجنوب، أم أن هناك يعني مفاوضات ستتعدى ذلك إلى قضية الجولان؟
2: يعني قلت لك يعني للأسف بأن هذه الورقة تستخدم ورقة ابتزاز تجاه سوريا، وهنالك فئات يعني ضربنا مثلا على ذلك في موضوع الهجري ومن معه، هؤلاء يستقون بإسرائيل. وأيضا إسرائيل كما تعلم قصفت دمشق وقصفت مواقع للجيش السوري حين أراد إنهاء الفوضى في السويداء. لكن هذه الأمور التي يعني تحصل أعتقد بأنها ستنتهي قريبا بسبب الأحداث التي تجري في المنطقة
1: وأهمية
2: سوريا. طبعا وأهمية سوريا الجيوسياسية، فضلا عن تشكل الآن يعني أحلاف جديدة في المنطقة. نحن الآن أمام تغييرات كبيرة، ليست تغييرات عادية. يعني الحلف الذي تم التوقيع الاتفاق عليه بين السعودية وباكستان وتركيا كان ممكن أن تدخل فيه دول أخرى، أو قد تدخل فيه دول أخرى، وأن هنالك فقرة ملزمة لأن أي اعتداء على هذه الدول يعتبر اعتداء عليها جميعا.
1: هل هذا من الممكن؟ يعني هذه التغيرات وهذا التسارع في المشهد والأحداث، هل يمكن أن يعني بتصورك دكتور أن يحدث فارق؟ نحن يعني كما كنا نتحدث في بداية السؤال عن موضوع المفاوضات، أن يحدث تقدم كبير سيما فيما يتعلق بقضية الجولان. يعني
2: هذا ما أريد الوصول إليه، بأن هذه التغييرات في المنطقة، وربما يعني لدينا أحلاف جديدة أو تكتلات جديدة في المنطقة، وربما يفتح الباب لدول أخرى أن تدخل فيه، قد يغير كثيرا من الواقع الذي ترى، ولا سيما في الحالة السورية. اليوم دول الخليج مهددة وجوديا حقيقة من قبل إيران، وأيضا مهددة مصادر الطاقة العالمية بسبب ما يحصل من نزاع في منطقة الخليج، إضافة إلى محاولة أن تجعل إيران يعني مضيق هرمز مضيقا خاصا بها، وهذا يؤثر على تدفق الطاقة إلى العالم. الطريق الوحيد ربما أمام هذه الدول

0: الاتجاه إلى سوريا وعبر المتوسط تكون يعني واجهة جديدة أو وجهة جديدة ربما لتصدير النفط العربي من هذه المنطقة المهمة. لكن كما تعلم بأن حتى تتم مثل هذه المشاريع لابد من حالة استقرار، ولا سيما من حيث الاعتداءات الصهيونية أو التهديدات الصهيونية لسوريا. لذلك يكون الضغط من خلال الولايات المتحدة الأمريكية لتجديد اتفاقية فض الاشتباك، وربما ندخل في تفاهمات أخرى كما ذكرتها على الجانب الأمني. هم دائما يتكلمون بأنهم إذا دخلوا تلك المناطق فإنهم يلاحقون عناصر لحزب الله أو عناصر مرتبطة بحزب الله. نحن يعني أيضا لسنا من الذين يؤيدون وجود حزب الله في سوريا، بل الثورة السورية هي التي طردت حزب الله من هذه من الأرض السورية، وبالتالي هذه الذرائع التي تستخدمها إسرائيل هي مكشوفة للجميع بأن يعني هي تحاول أن تعتدي على السكان أو أن تضغط على الدولة السورية لتحقيق ربما أكثر من اتفاقية فض الاشتباك.
1: نعم. شكرا لك دكتور أحمد. أود أن أخذ كلمة أخيرة من دكتور ماهر.
2: تمام. أنا اللي إضافة أخيرة وإن شاء الله نطيل هي موضوع الخطورة الأساسية. يعني ليست أن كولومبيا استطاعت يعني وحدها الاعتراف يعني في الوضع الاعتراف السياده الصهيونيه على الجولان. هذا الاعتراف الاحادي هو لن يغير من وضع الجولان حقيقه، ولكن الخطوره هي تكمن في السابقه السياسيه والدبلوماسيه التي يمكنها ان يمكن ان نصنع هذا القرار. حتى الان يعني اصبحت كولومبيا هي ثاني دوله تعترف بالسياده الصهيونيه على الجولان بعد الولايات المتحده الامريكيه. نحن أمام احتمالين. الاحتمال الأول أن يبقى القرار معزول فتظل أغلبية المجتمع الدولي متمسكة بالموقف القائم وبالتالي يكون إثره السياسي محدود. أما الاحتمال الثاني فهو أن تبدأ دول أخرى باتخاذ الموقف ذاته. عندها سنشهد يعني تحول سياسي مهم جدا يعني وتكون سابقة، لكنه لا يعني تلقائيا تحول القانون. عدد الاعترافات وحده لا يستطيع إلغاء قواعد القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن. يعني نحن اليوم أمام سابقة قانونية جديدة هي الاعترافات السياسية والاعترافات القانونية. هل في المستقبل تكون الاعترافات السياسية ضاغطة على ومغيرة لمجرى الاعترافات القانونية؟ هذه ستكون السابقة يعني في تاريخ مجلس الأمن. بل إن اليوم يعني ردود الفعل الحالية تشير إلى أن هناك مقاومة واسعة لهذا التحول، مثلا الاتحاد الأوروبي وكثير من الدول لم تقبل بهذا الاعتراف. اليوم سوريا قدمت احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أكد عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، كما هناك إصدار لعديد من الإدانات العربية للقرار. لذلك إذا أردنا أن نصل إلى خلاصة قانونية يعني في جملة واحدة لهذا الموضوع، أن قرار كولومبيا مهم سياسيا لكنه لا ينشئ سيادة صهيونية على الجولان قانونيا، ولا يلغي صفة الاحتلال، ولا يغير قرارات الأمم المتحدة، وإنما السؤال الخطير هو مدى احترام دولة ثالثة لواجب عدم الاعتراف بوضع إقليمي نشأ عن الضم واستخدام القوة. وهذا هو مش جوهر المسألة القانونية.
1: شكرا لك دكتور ماهر تمران على ما قدمته لنا، المحلل السياسي والحقوقي، وأيضا جزيل الشكر للكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الهواس. جزيل الشكر لكما ضيفاي الكريمان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحصاد الإخباري. كنت معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإشراف العام أسامة مراد، وفي الإخراج مروان خربطلي وإسماعيل محمود. شكرا لكم، نلقاكم في حصاد جديد، دمتم برعاية الله وحفظه.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. سر التواصل الحقيقي. شو هالناس هيا؟ شو هالعالم هاي؟ والله بتخلي الواحد يعصب ويطلع عن طوره. لك أنا بحكي معه بالشرق بيرد علي بالغرب.
1: خير راضي، شو اللي معصبك اليوم؟ لسه هلأ كنت عم تحكي معي بالتليفون وعم تضحك ومبسوط كتير لأنك جاي على الحديقة. بقى شو اللي صاير معك وقلبت فجأة؟
0: لك أنا بعرف، والله هي شغلة فاضية يا صاحبي ما بينحكى فيها. عم بحكي أنا وجاري بشغلة بتخص البناية، بس حضرة جنابه فهم كلامي غلط بالمقلوب وعصب علي وبلش بالحكي طالع نازل.
1: خير خير إن شاء الله، مسيك فنجان القهوة من إيدي وروق.
0: والله أنا مروق بوجودك يا صاحبي، الله يسلم هاليدين.
1: صحتين وهنا
0: على قلبك. تعرف لك صابر، يعني كتير منسمع عن أهمية إنك تسمع الآخر وتنصت له، بس إنه معقولة تكون حتى هاي الشغلة مهارة مهمة؟ يعني كيف ممكن يكون إلى دور مهم بحياتنا؟ ما عم بقدر أعرف.
1: يعني مو بس إنه نسمع، لازم نفهم كمان.
0: بالضبط بالضبط، الاستماع الفعال بيخلينا نكون متعاطفين معه أكتر ونفهم وجهات نظر مختلفة ونتجنب سوء الفهم.
1: بس يا صابر، يعني مرات بحس إنه في ناس بيستمعوا بس منشان يردوا بسرعة، مو منشان يفهموا الكلام.
0: أيوة، يعني مثل أفندي جاري اللي بالبناية. لك هذا النوع من الاستماع، يعني الرد السريع، لك بيخلي الحوار يصير مثل ما تقول مباراة تنس، كل واحد بده يرد للتاني يلا يلا يلا يلا بدون ما حتى تسمع وتفهم شو عم يقول التاني.
1: طيب كيف ممكن نطور مهارة الاستماع عنا؟
0: لك أخي، أول شيء لازم نركز على يلي عم يحكي بدون ما نقاطعه، نركز ونسمع منيح شو عم يحكي. تاني شيء يا أخي، والله لغة الجسد ضرورة، نتطلع بعيونه، نتطلع بحركاته، لك المثل بيقول لك العين مغرفة الكلام. ثالث شيء يا أخي، مو غلط نرجع نكرر أو نلخص الكلام لحتى نتأكد أنه فهمناه.
1: بالضبط يا راضي، ولما منستمع بالصدق منبني علاقات أقوى وأعمق.
0: وبعدين كمان الأنصات بيخلينا والله نتعلم ونفهم ونسمع أفكار وتجارب جديدة مو مرقة علينا.
1: وهذا هو يا صاحبي سر النجاح بكل مجالات الحياة.
0: يا زلمي والله لازم نكون مستمعين جيدين، شو ناقصنا يعني؟ ونسمع بقلوب مفتوحة وبعقول وازنة.
1: مزبوط، لأنه الاستماع هو بداية لكل حوار ناجح.
0: تعرف لك صابر، عليم الله، هالقعدة معك اليوم استفدت منها كتير، يعني أكتر قعدة بستفيد منها، مو حسيتها هيك إنه بس تضيع وقت. والسلام عليكم.
1: هالقعدة معك دائما يا صاحبي مفيدة. ما قلت لي راضي، شو رأيك بالقهوة؟
0: أوه عال العال، وبدك من آخره يا سيدي أطيب من قهوة كامل. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
2: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة دروبي يكرمان الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة في قصر الشعب بدمشق. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين. وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. في اليوم الدولي للشباب، وزير الخارجية سعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال الثورة وكانوا وما زالوا ركيزة أساسية في مسيرة بناء سوريا الجديدة. قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق أشخاص بعد ثبوت تورطهم في أفعال تمس السلم الأهلي. وختاما، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مجالات العدالة الانتقالية والتوثيق وجبر الضرر ودعم حقوق الضحايا والناجين في سوريا. نهاية الموجز، بأمان الله.

يبقى هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: الكائز، البرنامج الذي يسلط الضوء على الملفات الاقتصادية والخدمية ويبحث في المشاريع التي تمس حياة المواطن وتنعكس بشكل مباشر على التنمية المحلية. القطاع الصحي لا يمكن النظر إليه باعتباره قطاعاً خدمياً بحتاً يستنزف الميزانيات، بل هو في جوهره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. فالاستثمار في الصحة هو استثمار مباشر في رأس المال البشري وفي قدرة المجتمعات المحلية على الإنتاج والاستقرار. في حلقتنا اليوم نتوقف عند خبر يحمل أبعاداً صحية واقتصادية وتنموية لافتة. من تدمر، حيث شهد مستشفى تدمر الوطني افتتاح قسم لغسيل الكلى بالتزامن مع الإعلان عن منحة إضافية بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم المستشفى، وذلك بتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع. هذا القسم الجديد يضم حاليا 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا إلى 10 أجهزة، مدعوما بمحطة لتحلية المياه، وقد بدأ 7 مرضى فعليا جلساتهم العلاجية. مشروع مهم في محافظة مهمة، والسؤال الاقتصادي هنا: كيف يمكن أن يتحول دعم القطاع الصحي من مجرد استجابة طارئة للاحتياجات الحالية إلى استثمار طويل الأمد يعيد بناء البنية التحتية ويخلق تنمية مستدامة في المحافظات؟ وللحديث عن هذا الملف الهام، يسرنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد.
1: السلام عليكم. شكرا لكم.
0: أهلا ومرحبا بك. يعني دعنا نبدأ من المفاهيم الأساسية، يعني عندما نتحدث عن دعم المستشفيات وإنشاء أقسام تخصصية جديدة، يعني هناك من يرى أن هذا إنفاق خدمي روتيني، وهناك من يراه استثمار تنموي. يعني بحسب رؤيتكم التنموية، يعني هل الإنفاق على الصحة في مناطق مثل تدمر ودير الزور هو مجرد سد احتياج طارئ، أم أنه قرار اقتصادي يرفع إنتاجية المجتمع بشكل مباشر؟
1: شكرا لسؤالكم. شكرا لإذاعة دمشق. كنا بتدمر صمود لنؤكد أن التعافي الصحي هو حجر أساس لإعادة بناء الإنسان والمجتمع، وتشرفنا برفقة السيد الوزير بتفقد أقسام المشفى في تدمر الوطني، كما قمنا بتدشين قسم غسيل الكلى الجديد. هذا القسم حاليا فيه 5 أجهزة تم دعمه من منظمة الأمين بإشراف وزارة الصحة، يوفر الكثير على الأهالي من الانتقال إلى محافظة حمص لإجراء جلسات غسيل الكلى. مريض الكلى كما تعلمون يحتاج إلى 2 أو 3 جلسات في الأسبوع، وهذا هم كبير للأهل وللمريض.
0: نعم، يعني في القسم الجديد كما تتفضل افتتحت 5 أجهزة وتقدم يعني خدمة ل7 مرضى، لكن يعني خلف هذا الرقم هنالك أبعاد اقتصادية وتوفير كبير على المواطن. يعني فالذي كان يضطر للسفر شهريا نحو حمص أو دمشق لتلقي العلاج، يتحمل تكاليف نقل وإقامة باهظة، اليوم يعني كم يوفر توطين هذه الخدمة داخل تدمر على ميزانية الأسرة الواحدة؟
1: هو ليس فقط توفير مال، لأنه هو توفير صحي ونفسي. ليس معقول أن ينتقل المريض كل أسبوع 3 مرات إلى محافظة حمص 170 أو 180 كيلو ذهابا وإيابا، الجلسة تأخذ وقت طويل 6 ساعات، وهو بحاجة إلى تحاليل وإلى متابعة داخلية حتى للاطلاع على واقع البلدة يعني. ولكن هذا القسم إحداثه يعني يثبت من أركان الناس في السكان في تدمر، يقدم لهم خدمة طبية مميزة.
0: نعم، هذا ما أود كنت السؤال عنه، يعني أن توفير مثل هذه الخدمات الحيوية محليا في هذه المناطق يعني يشكل حافز رئيسي لتشجيع العائلات التي هجرت المنطقة على العودة للاستقرار فيها مجددا.
1: نعم صحيح. البارحة التقينا بأشخاص عادوا من الشمال السوري، لأن الخدمة بدأت، كانوا يضطرون للبقاء في خارج منطقة تدمر لصعوبة الوصول إلى هذه الخدمات. فعندما بدأت خدمة غسيل الكلى وهي حقها كثير من الأقسام الإضافية مع انتهاء العمل في المشفى، بدأت الأهالي بالعودة إلى المنطقة تلقائيا.
0: يعني أيضا عودة الأشخاص الذين هاجروا المنطقة

0: ويعني عودة الحركة الاقتصادية والتجارية يعني تترجم بوجود مثل خدمات صحية جيدة في منطقة ما، تتنشط هذه الحركة الاقتصادية والتجارية داخل المحافظة نفسها.
1: صحيح، أطلق السيد وزير الصحة بشرى ببدء استكمال أعمال الترميم في مشفى تدمر بمنحة رئاسية ب5 مليون دولار تتنفذها شركات الصندوق السيادي، وبدأت الأعمال فورا بمسح واستكمال الأعمال في مشفى تدمر. طبعا مشفى تدمر بدأ الترميم به منذ فترة منحة من الدكتور موفق قداح بقيمة 1 مليون دولار، والآن استثمر بمنحة رئاسية لاستكمال كافة أقسام المشفى وبدأ بالجهاز الطبي الأساسية ب5 مليون دولار أخرى.
0: نعم، يعني التوجه أو التوجيه الرئاسي بمنحة 1 مليون دولار لمشفى تدمر الوطني جاء في وقت حساس ومهم جدا، يعني 1 مليون دولار رقم قادر على صنع فارق حقيقي إذا وجه بكفاءة. يعني لو أردنا تحديدا دكتور خالد الحديث عن الأولويات بوضوح، يعني أين يجب أن يوجه الوزن الأكبر من هذا المبلغ اليوم؟ هل للبنية التحتية أم لشراء المعدات والأجهزة أم للتكاليف التشغيلية والأدوية؟
1: كان التوجه باتجاه استكمال البنية التحتية والبدء بالتجهيزات الطبية. أما موضوع الأدوية وسلسلة التوريد الدوائي وسلسلة تشغيل الأطباء التمريض والطاقم جميعهم، هذا من اختصاص مديرية الصحة العمل الروتيني الشهري. يعني
0: يعني كيف يمكن دكتور خالد قياس العائد الاقتصادي من منحة بهذا الحجم؟ يعني هل هنالك مؤشرات أداء رقمية محددة ستعتمد لقياس أثر 1 مليون دولار على جودة الخدمة لمرضى تدمر؟
1: نحن كنا في بعد ما أطلق السيد الوزير البشرى بالبدء بالأعمال مع صندوق السيادي شركات الصندوق السيادي، اتفقنا أن يكون هناك اجتماع بين زملائنا في محافظة حمص ومديرية الصحة والصندوق السيادي لنضع الأولويات في طريقة التعامل والصرف بشكل سريع. بدأ المسح الجوي البارحة للأجزاء من المشفى، وسيتم بدء الأعمال بما يخدم أهالي تدمر ومرضى تدمر، بمعنى سيكون قسم للإسعاف وقسم للترميم العمليات وأقسام الأقسام الأخرى.
0: يعني نتحدث اليوم عن قسم جديد لغسيل الكلى والقسم الذي بدأ بخمس أجهزة، بينما محطة تحلية المياه المعالجة قادرة على تخديم 10 أجهزة، يعني مما يعني أن الرؤية المستقبلية للتوسع موجودة وجاهزة. يعني السؤال، ما هو المعيار المباشر الذي يحدد الانتقال من تشغيل 5 أجهزة إلى 10؟ هل المعيار هو زيادة عدد المرضى المراجعين أم توفر الكوادر المشغلة؟
1: الكوادر متوفرة، أما المعيار هو عودة المرضى والسكن في مدينة تدمر أو في منطقة تدمر، المناطق المحيطة من تدمر. نحن وقت شغلنا محطة التحليل قابلة على تشغيل 10 إلى 13 جهاز، في حتى لا نضطر بعد فترة أن نغير كامل المحطة. متوقع هذا قسم الغسيل الكلى متوقف عن العمل من أكثر من 10 عامًا. كان القسم ولكن بسبب ظروف الثورة والحرب والتهجير بسبب أعمال النظام البائد قام الأهالي السكن في مناطق عديدة خارج وداخل سوريا. الآن وبعد أن قرأنا عدة مؤشرات أداء وسمعنا من نداءات أهالي تدمر وقرأنا الأمور على الأرض، كان الأولوية أن نشغل قسم غسيل الكلية لندعم أهالي تدمر في العودة إلى تدمر، أهالي مرضى الكلية في تدمر. يعني
0: يعني من الناحية الاقتصادية دكتور خالد، هل التوسع التدريجي في تشغيل المشافي أكثر كفاءة من تشغيل المنشأة بطاقتها القصوى منذ اليوم الأول؟
1: مشفى تدمر مشفى كان يعمل بشكل جزئي بسبب أعمال الترميم، قسم الإسعاف يعمل بحد الأدنى والعمليات تعمل بحد الأدنى، ونبدأ بالترميم قسم الإسعاف والعمليات في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
0: يعني سيتم التوسع بشكل تدريجي وفق الحاجة أو وفق الأولويات.
1: صحيح. أما بالنسبة لغسيل الكلى فكان هم كبير. تخيل أن المريض هو يعانون السفر 3 مرات في الأسبوع مع بقاء مثلا في مدينة حمص كمثال لمدة 3 ساعات حتى تنتهي جلسته، ثم ساعة احتقر الطبيب.

0: انه يستطيع الخروج من المشفى فيعود الى تدمر، وفي اليوم الثاني او الثالث يعود مره اخرى الى حمص ليبقى 3 ساعات. هذا وقت هدر الوقت وهدر للمال العام وهدر لمقومات الاسره السوريه.
1: نعم، يعني بالتأكيد مثل هذه الإجراءات تساعد على توطين السكان في المناطق البعيدة مثل تدمر، وفعلا الأسرة السورية بحاجة لهذه الإجراءات، وخاصة كما تفضلت في موضوع غسيل الكلى الذي يحتاج المريض إلى أكثر من مرة أسبوعيا، ويعاني جهد ومال والكثير من المعاناة. بالحديث دكتور عن الأبنية والأجهزة يمكن تأمينها بالمال والمنح كما تفضلت، لكن المحرك الحقيقي هو الكادر الطبي والفني. يعني وفي تدمر هل يجري الحديث عن تدريب وتأهيل الكوادر بالتعاون مع مشافي حمص؟ ويعني هذا التحدي الأكبر أمام الأقسام الجديدة، هل هو نقص التجهيزات أم فعلا نقص الكوادر التخصصية والفنية؟
0: نحن لازم نكون صريحين أمام تحدياتنا، طبعا تحدياتنا المناطق الشرقية أو المناطق البعيدة عن حمص في تأمين الكوادر الطبية. وأنا استلمت منذ شهر آذار، وكان السعي الحثيث لتأمين الكوادر الطبية من أهالي تدمر أو من الأطباء والطواقم التي تسكن في تدمر. الحمد لله نحن كنا نعمل في مشفى تدمر في طبيب واحد. في شهر 6 صرنا 4 أطباء، والأسبوع الماضي حصلنا على عقود ل4 أطباء جدد في تدمر، ف9 أطباء سيكونون في الأشهر القادمة يعملون في تدمر. موضوع التدريب المستمر هو أولوية لمديرية صحة حمص، فهي على قسمين. أول شيء لا يمكن أن نفتح قسم بدون ما يكون الكادر مؤهل ومدرب. أمر آخر، مع التعاون مع المهن الصحية و فرق التدريب في المستمر في مديرية الصحة، سيكون تدريب على مرحلتين. مرحلة أولى سيذهب المدربون إلى تدمر، يقدمون التدريبات والنصائح اللازمة للتشغيل، ويبقوا مع فترة حتى يتأكدوا من سلامة العمل. المرحلة الأخرى سيتم إرسال فرق تدمر إلى مشافي المدينة والعمل مع طواقم الطبية في المدينة حتى يكون هناك انسجام كامل في العمل بين تدمر ومدينة حمص.
1: يعني تقومون على رفد المشافي بالكوادر الطبية، عقود جديدة، أطباء جدد، دورات تدريبية للعاملين، وإشراف على هذه الكوادر إلى حين التأكد من أنها تقوم بالعمل على أكمل وجه. يعني بعد كل هذه الجهود كيف يعني نضمن عدم تسرب هذه الكوادر بعد تدريبها؟ هل هنالك حوافز اقتصادية وظيفية يجب إعطاؤها للطبيب والفني يعني للعمل والاستقرار في المحافظات؟
0: كما تعلمون الرسوم التشريعي بما يخص الزياده النوعيه لوزاره الصحه باقسامها الطبيه دعم كل الاقسام الفرق الطبيه، وكان هناك ملاحظه للفرق الطبيه التي تعمل في المناطق النائيه عن حمص لهم زياده نوعيه اخرى، ننتظر ان شاء الله تنفيذها الشهر القادم عن الشهرين السابقين ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يعني دكتور خالد، يعني لو أردنا اختصار المرحلة القادمة بثلاث أولويات حاسمة يعني لضمان تحول الدعم الصحي إلى استثمار مستدام.
0: ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها مديرية الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة كان هو دعم البنية التحتية، تدريب الكوادر، وتأمين سلاسل الأدوية. هذه المحاولة الثلاثة التي لا نتنازل عنها الخطة الاستراتيجية في هذا العام والعام القادم إن شاء الله، يضمن جودة الخدمة وتحسين الواقع الصحي في محافظة حمص كاملة، ونضمن أن ننتقل من مرحلة إطفاء الحرائق إلى مرحلة التعافي المستدام إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني جهود جبارة مشكورة تقومون بها في مديرية صحة حمص. كل الشكر لحضرتك مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي، وكل التوفيق لكم في عملكم ومهامكم القادمة.
0: شكرا لكم وشكرا لإذاعة دمشق على تسليط الضوء على قطاع الصحة.
1: شكرا جزيلا. إلى هنا وتنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الاقتصادي ركائز. نلتقي بكم الأسبوع القادم. دمتم بأمان الله.

الإعداد عيسى الظاهر. التقديم شذا علي. التنفيذ يحيى قصيعة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثانية عشرة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يكرمان الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة في قصر الشعب بدمشق. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. في اليوم الدولي للشباب، وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال الثورة. قوى الأمن الداخلي في البادية السورية تعلن تمكنها من ضبط واسترداد 264 رأسا من الأغنام المسروقة وإعادتها إلى أصحابها. وأخيرا، مديرية التجنيد والتعبئة في محافظة حلب تباشر استقبال طلبات الشباب الراغبين بالتطوع ضمن صفوف الجيش العربي السوري عقب الإعلان عن فتح باب التطوع في مدينة منبج. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي. سوريا تشرق من جديد.

وعز الشرق أوله دمشق. الحقيبة الرياضية. الإعداد مصطفى شمشان. في التقديم مهران خربطلي. وتحية الإخراج من رهف جعفر. مساء الخير وأهلا بكم إلى الحقيبة الرياضية من إذاعة دمشق. تشهد فترة الانتقالات الصيفية للأندية أرقاما قياسية وتسجيل مبالغ طائلة للتعاقد مع المواهب المتميزة للمنافسة في البطولات المحلية والأوروبية. ورصدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أغلى 10 صفقات حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية بين الأندية، مع الإشارة إلى أن القائمة قد تتغير بشكل كبير في ظل تواجد عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات مثل يان ديوماندي وخوليان ألفاريز ورودري. وفيما يلي أغلى 10 صفقات حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، جاء في المركز الأول مورغان روجرز تشيلسي 138 مليون يورو. يتصدر لاعب الوسط الإنجليزي هذه القائمة حاليا، وقد أصبح انضمامه إلى تشيلسي قادما من أستون فيلا أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي. في المركز الثاني إليوت أندرسون مانشستر سيتي 135 مليون يورو. انضم أندرسون إلى مانشستر سيتي لتعزيز خط وسط فريق المدرب إنزو ماريسكا، وقد أهلته عروضه المميزة مع نوتينغهام فورست في الموسم الماضي للانتقال إلى أحد عمالقة كرة القدم الإنجليزية. المركز الثالث ساندرو تونالي توتنهام 108 ملايين يورو. بذل توتنهام قصارى جهده في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن كان على وشك الهبوط الموسم الماضي، ويعد انضمام تونالي من نيوكاسل أغلى صفقة في تاريخ النادي. في المركز الرابع أيضا لتوتنهام ماتيوس فرنانديز ب 99 مليون يورو، وقد انضم لاعب آخر إلى النادي اللندني للعب تحت قيادة روبرتو دي زيربي، وهذه المرة من ويستهام. غونزالو راموس ميلان 74 مليون يورو، انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2014.

2020، لكنه لم يكن لاعبا أساسيا نظرا للمنافسة الشديدة على المراكز في هجوم النادي الفرنسي. في المركز السادس أنتوني جوردون، برشلونة ب70 مليون يورو. كان أول المنضمين إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نيوكاسل يونايتد مقابل 70 مليون يورو. ب70 مليون يورو أيضا جيريمي جاكي إلى ليفربول. بعد رحيل كوناتي إلى ريال مدريد احتاج ليفربول إلى تعزيز خط دفاعه، فتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب من ستاد رين بمقابل 70 مليون. سمرفيل إلى الهلال السعودي ب64.5 مليون يورو، حيث تعاقد الهلال مع النجم الهولندي قادما من ويست هام الإنجليزي. ماكسينز لاكروا مرة أخرى تشيلسي 60.7 مليون يورو، حيث انضم لاعب آخر من تشيلسي إلى هذه القائمة، ويواصل فريق تشابي ألونسو تعزيز صفوفه بإنفاق كبير، ولاكروا هو إضافة جديدة أخرى، حيث وصل قلب الدفاع الفرنسي من كريستال بالاس ووقع عقدا حتى 2032. إلى أستون فيلا انتقل يوهان مانزامبي ب60 مليون يورو، حيث كان أحد أبرز نجوم كأس العالم، وأثارت عروضه القوية مع سويسرا اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، وفي النهاية نجح أستون فيلا في ضمه. شهد النادي الملكي فترة انتقالات صيفية غير مسبوقة تميزت بحركة واسعة في الذهاب والإياب، إذ ضم 6 لاعبين جدد إلى صفوفه، بينما ودع عددا كبيرا من عناصره لا سيما من خريجي أكاديميته الشهيرة، في خطوة تعد جزءا من مشروع إعادة بناء طموح للفريق. وانضم إلى صفوف المرينجي كل من ديوماندي وكوكوريا وإسباي ودومفريس وكوناتي، فضلا عن الصفقة الأبرز بضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا، غير أن فشل التعاقد مع رودري الذي كان ينظر إليه باعتباره حجر الزاوية في مشروع التجديد، ألقى بظلاله على أجواء فالديبيباس وخلف شعورا بعدم الاكتمال. وأشارت تصريحات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى أن إدارة النادي تعتزم إنهاء تحركاتها في سوق الانتقالات، حيث أكد عقب مواجهة فرينك فاروش أنه سيعمل بفريق مختصر يضم 20 لاعبا أساسيا فقط. وكشف مورينيو من خلال حديثه عن برناردو سيلفا عن أحد أبرز النواقص التي لا يزال الفريق يعاني منها، قائلا: لاحظت خلال المباراة افتقاره إلى القوة البدنية المطلوبة، وما دفعني لنقله إلى مركز صانع الألعاب، بينما أشركت الشاب سيستيرو لتعزيز الاستقرار في ذلك المركز. ويواجه ريال مدريد حاجة ملحة لتدعيم مركزين حيويين، الأول في خط الوسط الدفاعي والثاني في قلب الدفاع بلاعب أعسر، خاصة بعد الهدف الذي تلقاه الفريق من فرينك فاروش نتيجة سوء التفاهم بين هويسن وروديغير. لكن إتمام أي من الصفقتين يرتبط ارتباطا وثيقا برحيل بعض اللاعبين، ففي خط الدفاع يبدو راؤول أسنسيو المرشح الأبرز للرحيل. أما في خط الوسط فإن المعادلة أكثر تعقيدا، كان إدواردو كامافينجا يعتبر الحلقة الأضعف، لكن أداه اللافت في المجر أعاد الثقة في لاعب تعرض لانتقادات حادة الموسم الماضي، خاصة بعد طرده الكارثي أمام بايرن ميونخ الذي ساهم في إقصاء الفريق. ويصر مورينيو على منح الفرنسي فرصة جديدة، خاصة أن اللاعب لا يرغب في الرحيل ولم يجد النادي مشتريا مستعدا لدفع القيمة المطلوبة التي تتجاوز 60 مليون يورو. راشفورد أمام اختبار مصيري، وكاريك مهدد بتدمير إرث أموريم. يجد مانشستر يونايتد نفسه أمام قرار بالغ الحساسية مع بداية مرحلة جديدة تحت قيادة مايكل كاريك، بعدما عاد ماركوس راشفورد إلى حسابات الفريق الأول عقب فترة طويلة من الغياب. وعلى الرغم من أن المهاجم الإنجليزي يمتلك الموهبة والخبرة التي قد تجعله إضافة مهمة لأي فريق، فإن إعادة دمجه في غرفة الملابس لا تبدو

خطوة يمكن اتخاذها بسهولة، خصوصا في ظل التاريخ المعقد الذي جمع اللاعب بالنادي خلال الفترة الأخيرة. وانضم راشفورد إلى معسكر مانشستر يونايتد التحضيري للموسم الجديد بهدف استعادة مكانته داخل الفريق بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى برشلونة. وأكد مايكل كاريكا أن اللاعب سيكون ضمن المجموعة التي ستسافر إلى العاصمة الأيرلندية دبلن إلى جانب كوبي ماينو وليساندرو مارتينيز، في خطوة تعني أن الباب أمام عودته إلى الفريق الأول أصبح مفتوحا من جديد. وقال كاريك عقب تعادل مانشستر يونايتد وديا أمام باريس سان جيرمان في السويد بهدف لمثله إن الفريق سيجتمع بالكامل خلال المرحلة المقبلة من فترة الإعداد، موضحا أن راشفورد سيكون جزءا من هذه المجموعة. يضغط تشابي ألونسو مدرب تشيلسي على ناديه للتعاقد مع مارتن زوبيمندي نجم أرسنال الذي نجح في التعاقد مع البرازيلي برونو غيماريش في صفقة قدرت ب 75 مليون جنيه استرليني. أدى وصول اللاعب البرازيلي إلى شمال لندن إلى تكهنات بإمكانية رحيل لاعب خط وسط أرسنال الذي انضم الصيف الماضي. استمتع زوبيمندي ببداية مشرقة لمسيرته مع أرسنال بعد انتقاله الصيف الماضي مقابل 60 مليون جنيه استرليني من ريال سوسيداد، لكنه تراجع قرب نهاية الموسم وفقد مكانه في الفريق خلال المراحل الأخيرة من الموسم وفي نهائي دوري أبطال أوروبا لأرسنال ضد باريس سان جيرمان. وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية نقلا عن موندو ديبورتيفو الإسبانية أن زوبيمندي أصبح الآن في وضع محفوف بالمخاطر بعد وصول غيماريش وأن مستقبله بعيد كل البعد عن اليقين. يقال إن ريال مدريد يدرس خطوة جديدة للتعاقد مع زوبيمندي بعد أن فشل في ضمه الصيف الماضي، لكن عملاق الدوري الإسباني يواجه منافسة شرسة من تشيلسي الذي يتعرض لضغوط من المدرب الجديد ألونسو لجلب زوبيمندي إلى ستامفورد بريدج. ولا يزال موقف أرسنال من بيع زوبيمندي غير واضح، لكن صحيفة موندو ديبورتيفو تقول إنهم يريدون ما لا يقل عن 90 مليون يورو أي 77 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيله. يبدو أن سوق انتقالات باريس سان جيرمان يسير بصورة هادئة، لكن هذا الانطباع المخالف للواقع هو أفضل دليل على العمل الجيد الذي يقوم به لويس أنريكي ولويس كامبوس. ومنذ قدوم أنريكي توقف باريس عن التعاقد مع النجوم بأي ثمن، وبدأ بدلا من ذلك في ضم عناصر من شأنها تحسين الفريق وبمبالغ معقولة. وفي هذا الإطار يعمل باريس سان جيرمان هذا الصيف، فقد وجد النادي الفرنسي وجهات للاعبين لم يكونوا ضمن خطط إنريكي كما نجح في بيعهم بمبالغ جيدة. ورحل غونزالو راموس إلى ميلان، فيما ذهب رانديل كولومواني إلى يوفنتوس، وانتقل كانج إنلي إلى أتلتيكو مدريد، بينما رحل نوهام كامارا إلى ليون. أما على صعيد الوافدين فلم يعلن باريس سان جيرمان سوى عن التعاقد مع ماغنس أكليوش قادما من موناكو ولوكاس ديني من أستون فيلا، بالإضافة إلى أليساندرو لونغوني في صفقة انتقال حر. وتنتظر فرنسا وصول فيران توريس مهاجم برشلونة الذي كان قد أعطى موافقته للانضمام إلى النادي الفرنسي. وذكرت صحيفة سبورت في تقرير لها أن وصول توريس المرجح يخفي صفقة كبيرة أخرى يعمل عليها لويس كامبوس، وهي البلجيكي ميكا جوتيتس نجم أياكس. وإلى هنا تنتهي الحقيبة الرياضية لهذا الأسبوع، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا.

لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: قصص تأخذنا بعيدا، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

0: في يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، كان هناك عامل فقير بسيط بالكاد يجد قوت يومه. كان عائدا إلى بيته بعد يوم طويل وشاق. كان شارد الذهن يفكر بتعب هذه الحياة، وفجأة تعثر بشيء فنظر إلى الأرض وقال: يا إلهي، ما هذا؟ أوه، إنها محفظة جلدية قديمة. ما هذا؟ أوه، لكنها منتفخة. ماذا يوجد بداخلها يا ترى؟ ففتحها فوجد بداخلها رزمة مرتبة من النقود، فأخذ يعدها. أحسنا، سوف أعدها. سبعة آلاف جنيه بالتمام. كان المبلغ 7000 جنيه بالتمام، وكانت الحقيبة بدون بطاقة هوية أو بطاقات بنكية تدل على صاحبها، فقط كان بداخلها المال. وبعد عدة أيام، عندما كان هذا العامل عائدا إلى بيته، رأى ملصقا على نافذة أحد المحلات مكتوبا عليه: فقدت محفظة، مكافأة لمن يجدها 5000 جنيه، بدون أسئلة. وبأسفل الإعلان كان هناك رقم هاتف واسم رجل أعمال ثري مشهور بغروره وتعاليه. فأخذ العامل يفكر: يا ترى ماذا يفعل؟ أيتصل بالرقم ويعيد المال؟ أم ماذا يفعل؟ دفعه ضميره للاتصال بالرقم. تم تحديد موعد، وسلم العامل المحفظة لصاحب الإعلان. فتح رجل الأعمال المحفظة وبدأ يعد النقود، ثم فجأة تغير وجهه إلى الغضب وقال بحدة:
1: ها انتظر، هذه المحفظة كان فيها 7500 جنيه، يبدو أنك أخذت مكافأتك بنفسك.
0: ارتبك العامل ورد بالصدق: أقسم أنني لم أمس جنيها واحدا، هكذا وجدتها وبالمبلغ نفسه، أرجوك يا سيدي صدقني. لكن رجل الأعمال صرخ بازدراء:
1: أنت لص وكاذب، هيا هيا معي، سأخذك إلى المحكمة.
0: ثم اقتاده مباشرة إلى المحكمة.

0: المشهد الآن يا سادة يا كرام في قاعة المحكمة. استمع القاضي أولاً لشهادة العامل الذي روى بالتفصيل كيف وجد المحفظة وعد المال. كان المبلغ 7000 جنيه، ثم قرر إعادتها. بعدها جاء دور رجل الأعمال فوقف متباهياً بنفسه وأنهى حديثه قائلاً:
1: سيدي القاضي، رجل بمقامك سوف يصدقني أنا، لا هذا الرجل، انظر إليه وإلى هيئته، إنه لص كاذب.
0: أومأ القاضي ببطء وكأنه يوافق، فابتسم رجل الأعمال ابتسامة نصر بينما بدأ قلب العامل يهبط من القلق. لكن القاضي فجأة مد يده والتقط المحفظة وسلمها للعامل دون أن ينطق بكلمة. صرخ رجل الأعمال:
1: ولكن سيد القاضي، هذه محفظتي.
0: نظر إليه القاضي بثبات وقال:
1: أنت تقول إنك فقدت 7500 جنيه، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: إذن هذه المحفظة التي تحتوي على 7000 جنيه ليست لك، بناء على كلامك أنت.
0: وساد الصمت في القاعة وبدت الدهشة على الجميع. أضاف القاضي وهو يشير إلى العامل:
1: لو كان هذا الرجل غير أمين لاحتفظ بالمال كله، وحتى يظهر شخص يثبت ملكيته للمحفظة بالمبلغ الصحيح ستبقى مع من أعادها.
0: ارتبك رجل الأعمال وصاح:
2: لكن سيدي القاضي، مالي، هذا مالي.
0: ابتسم القاضي وقال بهدوء:
1: سنبلغك إذا ظهر أحد أضاع بالضبط 7500 جنيه، القضية مرفوضة.
0: وهكذا يا سادة يا كرام نرى أن العامل مع فقره، إلا أن أمانته وضميره الصاحي وتربيته وأخلاقه منعته إلا أن يكون رجلا صالحا ويعيد الأمانة إلى صاحبها. الأمانة أيها السادة من أعظم صفات الإنسان الخير.

انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

لأن الخبر أمانة ومصداقية، والأحداث تتسارع بشكل يومي. سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الأخبار بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 8:15 بتوقيت دمشق. لأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساء بتوقيت دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، الخبر بكل أمانة وموضوعية.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.
2: الواحدة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة دروبي يكرمان الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة في قصر الشعب بدمشق. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين. في اليوم الدولي للشباب، وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال الثورة. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رقميا واجتماعيا وتعزيز فرصهم في سوق العمل. قوى الأمن الداخلي في البادية السورية تعلن تمكنها من ضبط واسترداد 264 رأسا من الأغنام المسروقة وإعادتها إلى أصحابها. وختاما، مديرية التجنيد والتعبئة في محافظة حلب تباشر استقبال طلبات الشباب الراغبين بالتطوع ضمن صفوف الجيش.

الجيش العربي السوري عقب الإعلان عن فتح باب التطوع في مدينة منبيج. نهاية الموجز بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. دائرة التمثيليات من إذاعة دمشق تقدم ابن الأصل.
1: ابن الأصل.

0: مرحبا أمي.
1: أهلين حسين حبيبي، فوت غير تيابك وغسل لبين ما حط لكم الغداء. سويت لكم اليوم أكلة يبرق ما رح تشبعوا منها.
0: آخ يا الله يا الله، يسلموا إيديك يا أمي، يسلموا إيديك وما يحرمنا منك. شو لسه أبي ما إجا من الضيعة يا مو؟
1: أبي هالسرعة بدك يا يجي؟
0: بسرعة؟ صار له أسبوع بالضيعة، ليكون حابب شي وحدة عليك من الضيعة يا أم حسين.
1: لا تحكي هيك حكي على أبوك يا ولد، بس قول مشاغله كتيرة وبس يروح على الضيعة ما بيعود إله قلب يرجع.
0: أي والله الحق معه، لك ليش في أجمل من جو الضيعة وهواياتها؟
1: ما شاء الله عليه، هو بس يروح لازم يساوي ألف شغلة وشغلة. بده يروح يطمن على أختك سعدية، ليش زعلانة مع جوزها، وبعد ما يخلص من أختك وجوزها ومشاكلهم لازم يفوت يهني الشيخ عبد الباري بعد ما رجع من الحج.
0: نعم.
1: ويفوت يطمن على المختار ورئيس البلدية، ويقعد له شي ساعتين قدام دكانة أبو رغيف ويشوف فلان ويسأل عن علتان.
0: وشوف يا يعني يساوي كل هدول، أنت ليش زعلانة؟
1: يو أماني زعلانة، بس أنت

0: يا ابني ما بيرتاح بالي لحتى يتجوزوا اخواتك وارتاح من همهم، ووقتها ما بيبقى لي هم بنوب بنوب.
1: يعني شو رأيك يروح يعمل عرض بنص القيمة على اخواتي منشان يجوزهم لتنبسطي؟
0: لك انا ما قلت هيك.
1: يعني هنية وسعدية أبي جوزهم جوازات كتير محترمة والحمد لله مبسوطين بحياتهم وكتير متهنيين، وبس يجي نصيب الباقيين بيتجوزوا. انتي ليش مشغول بالك كل هالقد؟
0: هم فوق راسي هم، صدق يلي قال هم البنات للممات. بعدين أبوك يعني بدل ما كان يروح على الضيعة ويدور على اللي بيسوى واللي ما بيسوى، يشتغل له شي شغلة تنفعنا.
1: لك ايه بس يعني انتي يا أمي ما بتعرفي أهل الضيعة قديش بيحبوا أبي.
0: خلاص نحن تغدينا وتعشينا من حبهم يا بعد عيني. قبل كل هذا الحب خليه يروح يدور على شي شغلة يستفيد منها، يعني الشي المهم في الأهم.
1: لك يا مو يعني انت شايفة ابي مقصر ليل ونهار عم يشتغل بالمزرعة وما عم يرتاح يوم واحد. بعدين يا امي الله يخليكي السنة المزرعة بسبب كثرة هالامطار وهالخيرات اللي اجتنا رح يكون الموسم باذن الله فيها غير شكل.
0: باذن الله.
1: بعدين صدقيني حب الناس لأبي كمان ثروة، وأبي وهب نفسه لخدمة أهل بلده وأهل ضيعته، وإنتي ادعي بس ربنا يطول بعمره.
0: يعني أنت أحسن منه، لك أنت نفس الشي مثله أبدا تماما.
1: تعرف يا أمي أنا وقت اللي بمشي بالضيعة بمشي على طول راسي هيك مرفوع لفوق لفوق لفوق، لكن أنت ما بتعرفي قديش الناس هنيك بيعزونا وبيحبونا.
0: ما عم أقلك أنت وأبوك فولة وانقسمت نصين. ما قلت لي
1: إيه؟
0: بدك تاخذ شوية كبة على المدينة الجامعية مشان تطعمي رفقاتك منهم.
1: يا سلام يا سلام لك يا عيني، طبعا بدي اخذ.
0: ايه ولازم تاخذ كم قرص لبيت عمك ابو سامية كمان.
1: بتعرفي يا امي المرة الماضية كانت سامية كتير مبسوطة من الأقراص اللي بعتيهن والطلاب اللي أكلوا منهن، كتير انبسطوا واعتبروهن أطيب من البسكوت.
0: سامية والله يا ابني ما في منها، الله يرضى عليها والله يجعلها من نصيبك.
1: والله ما بظن يا أمي. صحيح يعني سامية زميلتي بالجامعة ونحن في بيناتنا تفاهم ومودة، لكن يعني بصراحة عمري ما فكرت فيها في يوم من الأيام بصراحة. يعني
0: يو ليش يا ابني من غير شر؟ ليش انت بشو بتقل عن اي واحد من اخواتك كف الله الشر؟ هلا صحيح نحن ناس على قد حالنا، بس هذا الشيء ما نعيب لك ابني.
1: هلا بالنسبه لسامية وابوها ما بتعرفي قديش بيحترمونا وبيحبونا.
0: اذا كان وين المشكله؟
1: المشكله لا حول ولا قوه الا بالله، المشكله بامها. أمّا اللي بتضلّها تحكي لها عن هذا الشاب وهذاك الشاب وهذا اللي دارس وهذاك اللي بإيده مصلحة واللي معلم بالمصلحة الفلانية والكار الفلاني.
0: يا لطيف شو هالأم هي؟
1: الله وكيلك يا أمي طول النهار والليل أمّا ما بتبطل لعي وقري قري قري قري قري قري قري قري. بالمناسبة سامية هي اللي بتحكي لي كل هذا الحكي. أيوه؟ منشان هيك أنا متأكد إن بكرة بس رح تتخرج أكيد ما رح توقف قدامها العاصفة من القري والحكي الفاضي.
0: إيه أنت متهيئ لك. هلأ المهم أنت يا ابني إنك تدير بالك على دراستك وأمورك وما عليك، يعني راح لكتير وما بقي إلا القليل.
1: أنا يا أمي ما بدي حدا يقول لي دير بالك على دراستك. أمي والله من وقت اللي جيت لهون يعني خلال هذا الأسبوع راجعت فيه كل المواد اللي كنت لازم راجعها، وهلأ عم بستنى الفترة اللي باقي على امتحان الليسانس لتخلص. قولي ربنا يسر وادعي لي يا أمي.
0: الله يسر أمورك ويحقق لك مرادك وتنجح يا ولد.
1: لك الله يطول لي بعمرك.
0: طيب ليش يا حسين ما بتضلك هون كمان شي أسبوع ولا أسبوعين؟
1: لا يا أمي والله ما بقدر. أول شي لأنه سامية أخذ مني كتب ومذكرات وأنا كمان أخذ منها مراجع لازم رجع لياهم، وكمان لازم قبل ما نبلش امتحانات نعرف شو مستوانا نحن الاثنين.
0: طيب يا ابني الله يوفقك ويبعت لك أولاد الحلال وينجحك ويسعدك يا حسين يا ابن جليلة. روح وأنا قلبي رضيان عليك دنيا وآخرة.
1: لك دخيل دخيل اللي خلقك. أنا كل اللي بدي إياه منك هالكم دعوة هدول وبس.
0: يخليك
1: دخيل عيونك. أنا الله يطول لي عمرك.

0: يا أستاذ حسين، سر النجاح بصناعة الكبة لازم نعرفه من الست الوالدة.
1: عجبتك بابا؟
0: إيه، مو بس إلي عجبتني، عجبت أمك كمان، مو هيك يا أمينة؟
2: ماشي الحال، مقبولة
3: يعني. عفوا، على فكرة الست الوالدة بس تعرف أنكم انبسطتوا من الأكل اللي بعتته، رح تطير من الفرح.
0: ما قلت لي حسين، سلمت لي عليهم ولا نسيت؟
3: لا لا، ليش، أنا بقدر أنسى ولو.
0: وأنتوا شلون وضعكم قبل الامتحان؟
3: والله نحن يعني درسنا المواد بطريقة كتير مهمة، غير شكل يعني، بس مع هيك ما بعرف، أنا خايف.
1: حسين، يعني لإمتى بدك تضل خايف قبل الامتحان هيك؟
0: مو اللي خايف قبل الامتحان بيكون خايف على مستقبله يا بنتي.
2: معذور، شو بده يعمل يعني؟
1: حتى أنا الله وكيلكم، بس يكون عنا امتحانات كل شي مخزنته بمخي بيطير قبل الامتحان.
2: اف اف اف اف، طولي بالك، ليش كل هالقد يا بنتي؟ يعني كتير مصعبتيها، بعدين شوفي وراكي. ليش مستعجلة كل هالقد؟ على مهلك تقبريني، على مهلك. وبعدين انت لولا انك مستعجلة لتدخلي الكلية او تعب الكلية كنت ارتحتي من تعب القلب كله.
1: انا يا ماما؟ انا؟ انت بتعرفي انه تعب القلب اللي عم تحكي عنه هو اهم شي بحياتي وما عندي اهم منه.
2: ايه حكي فاضي.
0: لا لا لا يا امينة، نحنا كل اللي علينا انه نوجهها، بس رغبتها ما حدا بيقدر يوقف قدامها. انا معلم سامية وكل اولادنا على هذا الشي.
2: اي طيب، يلا ابو فهد يلا، مشان ما نعطلهم عن دراستهم.
0: تفضلي تفضلي
2: تفضل.

0: يعني يا أبو فهد أنا مالي فهمانة شو غايتك أنت وبنتك من ورا كل هالحكي.
1: غايتي؟
0: إيه
1: غايتي وغرضي أنت بتعرفيها أمينة. ليش أنا بقدر أتدخل بأي رغبة من رغبات بنتي؟
0: لكان مين اللي ممكن يتدخل؟ فيك تقلي بالله؟
1: أمينة لحد هلأ أنا ما فهمت شو قصدك.
0: يعني أنا يلي ما عم أقدر أفهمه شو هو لزوم إنه يجي حسين لهون كل شوي وشوي بالساعة والساعتين؟
1: عم يجي لهون لسبب بسيط.
0: اللي هو؟
1: أولاً أنا بعرف أبوه عز المعرفة وصاحبي عز الصحبة. ثانياً هذا الشاب مانو غريب، هو قريبي. ثالث شي بنتنا ناقصها شغلات كتير وكتير كتير، والأهم إنه نحن عم نترجى مشان نجي كرمال بنتك ومشان دروسها. يعني هو اللي مفضل علينا مو نحنا.
0: قلت لي ايه الله يعدي هالكم يوم على خير، بلكي منخلص بقى من دوشة الدراسة والليسانس والجامعة وكل هالقصص.
1: يا لطيف.
0: ايه يا لطيف، اساسا كل هالموضوع على بعضه ما نو عاجبني.
1: اوقات كتير بتحكي حكي ما بفهمه وبده مترجم يا أمينة.
0: انت ما بتفهمه قلت لي ولا ما بدك تفهمه؟
1: فيك تسكري على الموضوع هلأ وتريحينا مخنا. وبحب إلك يا خانو، هذا حسين الفلاح يلي مانو عاجبك أحسن مليون مرة وأشرف من السيد حكمت وغيره اللي متقدمينا.
2: ايه؟
3: الف مبروك يا حسين.
2: شو
3: نجحنا نحن الاثنين وبامتياز كمان.
2: يا رب دخيلك. عن جد عم تحكي؟
3: ايه طبعا عن جد.
2: الحمد لله الحمد لله يا رب. الف مبروك لك انت كمان.
3: الله يبارك فيك.
2: مبروك لنا نحن اثنيناتنا. بالمناسبه اليوم سمعت يعني اخبار غير شكل، والاخبار الحلوه لما بتكتر ما بعرف هيك قلبي بينقبض ما بعرف ليش.
3: حدا بيحكي هالحكي بيوم مثل هذا اليوم ونحن الاثنين من الاوائل على الكلية؟
2: يا الله دخيلك. انت مبسوطه عن جد يا سامية؟
3: انا مبسوطه كثير ومبسوطه من شانك حسين، مبسوطه من شانك اكثر مما اكون مبسوطه من شاني.
2: يعني تصوري وقت نكون نحن الاثنين بنفس المدرسه او مثلا يعني بمدرستين جنب بعض قالوا استناكي هيك كل يوم لحتى وصلك على البيت بنهايه الدرس.

0: تمام. ولي قديش رح كون مبسوط وسعيد أنا؟
1: ممكن كل شي جايز وممكن يصير.
0: وبجوز كمان يعني باعتبارنا الأوائل على دفعتنا نتعين معيدين بنفس الكلية.
1: كمان كل شي ممكن.
0: ما في شي بعيد على ربنا. شوفي سبحان الله شوفي المفارقة. مبارح إجا ابن عمتي عم يخبرني إنه أختي بتضيع انخطبت.
1: هيك؟ بهالبساطة؟
0: إيه بهاي البساطة.
1: طيب مو كان لازم يخبروك ياخدوا رأيك؟
0: يعني بالظاهر ما كانوا حابين يشغلوني عن دراستي أو يلهوني، بيعرفوا إنه عندي فحص.
1: على كل حال إن شاء الله ألف مبروك حسين وعقبالك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك يا سامية وعقبالك أنتي.
1: بظن إنه هيك مناسبة ما بتفوت بابا أبدا. هو من فترة قال لي إنه نحنا لازم نزوركم بالبلد، فبالظاهر كمان هو كتير اشتاق للبلد، وأنت بتعرف لولا مشاغله كان ما بيترك الضيعة نهائيا. ما بتتذكر كيف كان كل جمعة يروح عليها؟
0: ايه طبعا بتذكر، الله يكون بعونه. وانت كمان بتشتاقي للبلد وحابة تروحي عليها، مو هيك سامية؟
1: يا ريت يا حسين، انا كتير بحب الريف واهل الريف بشكل ما بتتصوره.
0: الحقيقة يعني الريف بينحب واهل الريف بينحب، وهنيك بتلاقي السماحة والمحبة والعطف. طبعا
1: فعلا، والاخلاص والتضحية وحب الارض. الارض مصدر دائم للخير والبركة. انت بتعرف وقت اللي بابا بيسافر على البلد شو بيعمل؟
0: بعرف، بيشلح البدلة وبيلبس مثل اهل البلد وبيشاركهم شغلهم بالمزارع، وبيصيد سمك معهم، وبيطلع على البراري بيصيد طيور، وبيسهر معهم على ضوء القمر، وبيشي معهم عرانيس وبطاطا. بس يعني
1: بس شو؟
0: بس انت يا سامية يعني ما عندك مانع تعيشي بالبلد صح؟
1: أكيد ما عندي أي مانع أبداً.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. عليك يا ولا قوة إلا بالله.
2: الله يرحم الحالدة. يعني يا جماعة كلنا على هالطريق. ما حدا بيموت قبل أوانه.
3: الموت حق يا جماعة. الموت حق. صلوا على النبي. اقروا الفاتحة على روحه.
2: اللهم صل على
3: بسم الله.

0: حول ولا قوة إلا بالله. صلي على النبي يا عمي، صلي على النبي. يعني هلا شو يعني شو في داعي للبكي؟
1: مين كان إلنا غير أبوك يا حسين؟
0: يا الله
1: كان سندنا ودعمنا وحامينا، وأنت بتعرف الحال يا ابني.
0: يا أمي لازم البني آدم يحمد الله دائما على السراء والضراء. بعدين لازم نحمد الله أنه توفى بعد ما أنا تخرجت وتوظفت كمان.
1: الله يرحمه. بس حملنا تقيل يا حسين. لسه في عنا بنتين، واحدة مخطوبة وواحدة على وش جواز. هذا غير الحياة القاسية واللي حملة تقيل علينا يا ابني.
0: يعني أنت شايفتيني أني رح أتخلى عنك أنت وإخواتي يا أمي.
1: الله يحميك ويبعث لك أولاد الحلال ويسعدك.
0: الحمد لله أن أولاد البلد من أكبر واحد لأصغر واحد كانوا طالعين بجنازته. الله يرحمك يا أبو حسين، الله يرحمك.
1: ألف رحمة تنزل عليك يا حاج عبد الرحمن.
0: اسمعي يا أمو.
1: شو ابني؟
0: أنا رايح هلأ بدي أشوف إسماعيل خطيب أختي ميادة وقل له حتى لو توفى أبي اللي نحن عليه منضلنا عليه.
1: الله يوفقك يا ابني ويرضى عليك.
0: ليش أنا شو في وراي غير أني كمل رسالة أبي بها الحياة وشو بيلزمها أختي؟ أنا من واجبي أني أمن لك كل شيء يا أمو.
1: لك يا ابني أنت الله يعينك، يعني ما بيكفي أنك عايش بعيد وإلك مصاريفك، كمان بدك تحمل همنا كمان.
0: بعيني الله يا أمو، بعيني الله. بشتغل 100 شغلة فوق وظيفتي وما بيهمني، مهم أنتو يكون راسكن مرفوع.
1: أيوة، لأنك أنت شايف الشغل مقتل بعضه ما شاء الله. العالم يا دوب عم تقدر تأمن مصاريف اليومية.
0: أمي ما عليكي، بعطي دروس خصوصية، بدرس بمدارس خاصة، بترجم، بكتب بالصحف، بشتغل 100 شغلة.

0: الله بيسرها، لا تعملي أمي. وبالنهاية ما بدي منك غير إنك تدعيلي وتكوني راضي عني، وربك بيسر يا مو.
1: الله يرضى عليك إلهي. طيب وسامية؟
0: سامية؟ لك أمي معقولة أنت هلأ وقت سامية؟
1: إيه هلأ وقتها. يعني أنت بدك تضحي بكل شيء كرمال إخواتك وتخسر شبابك؟ ما بيصير هالحكي يا أمي، ما بيصير.
0: أمي والله ما بخبي عليكي، سامية وأبو سامية عارفانين ظروفنا كتير منيح. إذا قبلوا كان بيها، وإن ما قبلوا وأنا بستبعد القصة طبعا. وبهالحالة بيكون واحد من اثنين، يا أما يشاركوني ووقفوا جنبي لبين ما ربنا يسهل وأخلص موضوع أخواتي البنات وجوزهم، أو مثل ما عرفنا بعض بالمعروف وقتا منفترق بالمعروف.
1: لا لا يا حسين، أنا ماني معك باللي عم تحكي. شوف يا ابني، احنا فينا ندبر امور الارض تبعنا والمزرعه، واغلب رجال البلد بعد ما توفى المرحوم ابوك اجوا لعندي وقالوا لي رقبتنا سداده يا ست ام حسين، بس انت امري وراح تلاقينا كلياتنا جنبك. وانا فعلا ما عرفت قيمه المرحوم الا بعد ما مات.
0: رحمه الله عليك يا ابو حسين. يا مو لا تفكري ولا تحملي هم اي شيء، اتركي كل شيء علي انا، هاد اختصاصي وواجبي، وإذا لزمني شي ببقى بحكي مع الحاج عبد الباري شخصيا.
1: الله يرضى عليك. طيب يا أمي ساوي اللي بتشوفه مناسب.
0: الله يطول لي عمرك، الله يطول لي عمرك.
1: يخلي لي إياك ويفرحني فيك.

0: شو هالحكي اللي عم تحكيه يا ابو فهد؟
1: هذا الكلام مو كلامي يا امينه، هذا كلام ساميه يا امينه.
0: بالله، وساميه شو عرفها بهالشغلات هاي؟ يعني هلا انت برايك انو اهم؟ حكمت ابن عزة ابو الوفا ويلي هو مدير عام، ولا حسين ابن ال يو علينا اف؟ بعدين تعال اقلك انت شلون متوافقه على رايي.
1: بتعرفي يا خانو، هذا حسين اللي مانو عاجبك، هذا قيمته عند اهل ضيعته اكثر من المدير العام بألف مره. الناس يا امينه ما عاد تهتم بالالقاب، هلأ صارت تهتم بالأعمال والإيجابيات يلي بيقدموها لبلدهم والسمعة الطيبة اللي بتركوها بعد ما يموتوا.
0: هلأ هذا الحكي إذا بتريد، أنا ما بحب إنك تقوله للبنت، وإنت بتعرف قديش هي بتتأثر بكلامك.
1: لا يا أمينة، أنا بعتقد إنه سامية صارت تميز، وبعتقد من خلال دراستها وثقافتها صارت بتعرف الصح من الغلط.
0: هلأ شوف يا أبو فهد، الله يرضى عليك، ما بدي توجع لي راسي، أنا عطيت كلمة لنعيمة أمه لحكمات.
1: ها، من غير ما تاخدي رأي سامية؟
0: قلت لك ألف مرة سامية ما إلها علاقة بهيك شغلات، هاي المسائل بتخص الكبار وبس.
1: أيوة، على هالحالة ما كان لازم تعلميها وتخليها تاخد ليسانس وتخليها تتوظف، ما كان لازم تخليها شخصية وكيان، ما كان لازم تعطيها الأسلحة اللي بتخليها تدرك وتميز.
0: هلأ شوف يا أبو فهد، هذا الشاب يلي اسمه حسين، إذا شفته أنا ما رح أسمح له يدخل لهون أبداً، وإذا أنت وبنتك رح تفتحوا له الباب مرة تانية أنا رح أفهمه حجمه ومكانته قدامنا إذا كان ما بيعرفها لهلأ.
1: لازم تتذكر يا أمينة إنه ما في حدا أحسن من حدا، كل واحد بعمله، وانت بتصرفك هاد عم تخرب الدنيا.
0: يعني انت بتفكر انه انا ما بحب تكون بنتي سعيدة بحياتها ومتهنية مع جوزي اللي بدها تتجوزه؟
1: لك انا مو هذا قصدي، على كل حال نحن منعرض عليها حكمة الغني وحسين يلي بدها اياه هي بتختاره من غير ما نتدخل نحن باختياراتها.
0: بالله، لازم تعرف انه انا مالي موافقة على هالطريقة هاي، شو رأيك بقى؟
1: خلاص، بنتك عندك وتصرفي معها مثل ما بدك، وانا متأكد انها ما رح توافق على رأيك.
0: ايه انت ريح لي حالك واتركني اتصرف معليش.
1: ماشي.

0: أنا شو مطلوب مني يا شيخ عبد الباري؟
1: مو مطلوب منك شيء يا ابني، بس في شغلة لازم قلك عليها.
0: تفضل تفضل عمي الشيخ، تفضل.
1: يا ابني يا حسين، كل الناس أبوك ما قصر معهم وهن بيحبوه، من شان هيك ما راح يوقفوا عند هالقصة هي.
0: على راسي وعيني، على راسي وعيني يا شيخ، بس كمان احنا ما لازم نزيدها يعني.
1: الله يرضى عليك يا ابني، هن الناس بيعرفوا انك طيب وحقاني وما رح تستغل حدا فيهم. بعدين انت لا تحمل هم، ترك كل شي علي. يعني معقول الرجال اللي كان مغرق الدنيا بفضله وقت العازة الناس تنساه؟
0: الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يبارك فيك.
1: طالما انت هون بالضيعة، اسمع يا ابني يا حسين، في موضوع حابب احكي معك.
0: تفضل تفضل عمي الشيخ، انا تحت امرك.
1: طبعا انت بتعرف ابني مصطفى.
0: ايه اكيد اكيد بعرفه، شلون لكان؟ والله والنعم.
1: من كم يوم كنت قاعد انا وياه عم نحكي، ومن حديث لحديث قال لي انه بده يخطب. تعرف مين البنت طلعت؟
0: مين عمي؟
1: طلعت فاطمة اختك. فقلت له خلينا نستنى لحتى يجي الاستاذ حسين عالضيعة ومناخد رأيه.
0: انا بتشرف فيك يا عمي الشيخ، انت الخير والبركة، واي طلب منك على راسنا ان شاء الله يعني.
1: الله يبارك فيك يا ابني، الله يبارك فيك. وابني هلأ توظف بالزراعة وراتبه بعد الزيادة ماشي حاله.
0: ايه طبعا، على عيني وراسي، على عيني وراسي. انا راح احكي مع الوالدة بالموضوع واخد رأي اختي كمان، وانا متأكد انه راح يوافقوا. بس والله يا عمي الشيخ يعني ما بعرف، انا بفكر انه يعني نأجل الموضوع شوي تاني لقدام يعني.
1: ليش ليش ليش يا ابني التأجيل؟ لا تأجيل ولا شيء، بالعكس يا ابني خير البر عاجله. يعني اذا خايف من نفقات الخطبة والعرس، انا مقدر ظرفك ولا يهمك، ترك كل شيء علي ولا تحمل هم شيء. بعدين وين المشكلة؟ انا معتبر فاطمة بنت من بناتي.
0: الله يديمك الله يديمك يا عم الشيخ.
1: لا يكن لك فكر لك ابني، وبعدين ابوك كان اخي الله يرحمه، وله فضل علي وعلى الضيعة كلياتها.
0: الله يطول عمرك، الله يطول عمرك يا حاج عبد الباري.
1: اسمع لقلك، اذا ست ام حسين واختك فاطمة وافقوا، شو رأيك الخميس الجاي نعمل هيك يعني سهرة صغيرة للخطبة؟
0: الله يقدم اللي فيه الخير يا عمي، ان شاء الله يصير خير ان شاء الله.

0: انت وينك يا حسين؟ وين غاطت وما عم تبين؟ لا تكون عم تهرب مني.
1: انا عم اهرب منك؟ لا يا سامي، الله يسامحك.
0: لا انا ايه طبعا. انت معقول لكن ما اشوفك من اسبوعين؟
1: لك شو بدي اقول لك، ظروف، والله ظروف يا سامية. يعني اختي فاطمة انخطبت، واختي هانية كمان تانية عرسة بعد كام يوم، وخليها لربك.
0: هلأ هاي ظروف بتمنعك عني يا حسين؟ ولا في شي تاني ما بدك تقلي عليه ومخبيه؟
1: دك شو شي تاني وشي أولاني؟ الله يسامحك ما في شي، الله وكيلك ما في شي. بس شوفي بقى لقلك يا سامية، صراحة يعني احنا يعني كان لازم حبنا ينتهي بالنهاية الطبيعية، يعني اللي لازم تصير بالأصل. هلأ أنا قابلت عمي وعرضت عليه اسمي ومستقبلي وكل حياتي، كل هاد بس يعني منشان نتجوز ونعيش ببيت واحد ويصير عنا عيلة وولاد. طبعا مثل ما بتعرفي صار لي مدة عم بنتظر، ولحد هلأ ما سمعت منه ولا كلمة وحدة بخصوص هذا الموضوع، ولا قال لي لا سلبا ولا إيجابا. متخيلة أنت؟
0: يعني أنت قصدك أنه هو رافض؟
1: هلأ لو واحد غيري أكيد كان اعتبر أنه المشروع كله على بعضه مرفوض، بس لأنه الحكاية بيني وبين

0: لك يا سامية، بيني وبينك أنا بتحمل كل الظروف اللي بتواجهنا فيها أمك واللي أنا بعرفها بشكل كويس، ومشان هيك أنا ماني رضيان أقطع الأمل، وأملي بالله رب العالمين كتير كبير، وإنه ربنا دخيل اسمه قادر يحقق الحلم اللي أنا بعيش وعايش كرماله.
1: حسين، أنت شو قصدك بالظروف اللي بتواجهنا فيها أمي؟
0: يا الله دخيلك سامية، أنت قلتي لي على حكمات وغيره وغيراته من الشباب اللي بتختار لك ياهن أمك كل يوم، نسياني ولا لا؟
1: وأنا قلت لك أني وافقت على أي واحد من اللي هي عم بتقلي عليهم شي؟
0: ما بعرف هي، ما بعرف، بس يعني أنا بتصوري واحد مثلي، آسف طبعا، يعني أبوه فلاح وحمله تقيل وظروفه صعبة، مو ضروري بقى يعني يفكر بحياته كلها أنه يتجوز.
1: طيب وأنت شو رأيك أنه كفاحك هاد وموقفك النبيل من أهلك وأخواتك الأربعة هن برأيي أعظم صفاتك؟
0: يا ريت يا سامية، يا ريت أنت إلك مطلق التصرف والاختيار. ليش أنا ما بعرف شعورك تجاهي؟
1: ما دام أنت بتعرف، طيب ليش ناوي تقطع اللي بيناتنا هيك؟
0: شو؟ شو قلتي؟ أنا أقطع اللي بيناتنا هيك؟ الله يسامحك، عن جد الله يسامحك. أنت بتعرفي يا سامية، لما يوم واحد بس بيمرق وما بشوفك فيه، قسماً بالله بتلاقيني عايش بدويخة، دويخة نظامي، ولا نسياني إني بحبك يا سوسو؟
1: وأنا كمان حسين بحبك كتير، وفي شغلة بدي أقول لك عليها.
0: هاتي لشوف.
1: هلأ نحنا وصلنا سنة متوظفين وتوظفنا سوا وبنفس القرار أنا وياك؟
0: إيه بلا بلا صح.
1: وبتعرف كتير منيح إنه أبي ما له بحاجة راتبي.
0: إيه أكيد، عندي علم، بعرف هذا الشيء.
1: مشان هيك كل رواتبي اللي استلمتها من وقت اللي داومنا لحد اليوم كلها محطوطة باسمك بالبنك.
0: شو شو شو شو عم، لحظة دوختيني، شو باسمي أنا؟ معقول الكلام اللي عم تحكيه؟ أنا عم اسمع جد يعني؟
1: حسين
0: شو؟
1: من باب أولى إنه نوقف العروض اللي جايبتها أمي كل يوم من العرسان، ومن باب التعاون اللي بيناتنا نخلي هالمبلغ قرض، يعني سلفة لبين ما يخلص موضوع أخواتك، وبعدين بتبقى بتدفع لي على مهلك.
0: إيه بس أنا موضوع أخواتي يعني دبرته ومش الحال خلاص.
1: بس أنت لازم تاخد هذا المبلغ حسين، مشي حالك فيه.
0: مستحيل مستحيل يا سامي، هذا الكلام مو ممكن أبدا. بعدين إذا عمي أبو فهد عرف بالقصة شو رح يقول عني؟ لا لا لا لا، مستحيل مستحيل، الله يوفقك سامية، أنا كرامتي عندي بالدنيا كلها.
1: عمك أبو فهد؟ طيب وشو رأيك إنه هذا كان رأي عمك أبو فهد كمان؟
0: عن جد عم تحكي؟ معقول هذا الحكي؟
1: إيه معقول ونص، وأنا وياه حكينا بالموضوع، وهو يلي اقترح علي هذا الاقتراح، وهو يلي طلب مني إني قابلك وقل لك هالحكي.
0: لا, لا لا لا، أنا اليوم حاسس حالي عم أحلم تماماً. شو هذا الحكي؟ أنا ما عم صدق إنه هاي هي مشاعر عمي أبو فهد تجاهي، في شيء مو طبيعي يعني.
1: صدقني حسين، صدقني والله العظيم هاي هي مشاعره.
0: يا الله دخيلك، ما عارف والله، شيء بيكبر القلب الحقيقة، وحاسس حالي ياكي رح طير. ربي يخلي لي ياكي ويديمك أنت وعمي أبو فهد،
1: ويخلي لنا ياك كمان أنت يا حسين.
2: سامية، هلأ أنت يا بنتي شفتي لحكمات؟
1: أي أمي، شفته وقعدت معه.
2: طيب شبه؟ من شو بيشكي؟ هلأ لا تقليلي غليظ كمان.
1: أي وحياة الله، غليظ وتافه وماله مهضوم وحكيه ماله مقبول كمان.
2: طيب ووجدي ابن شهيرة خانم؟
1: يا أمي الله يخلي لي ياكي، يعني بدك يعني اتجوز واحد لا شغلة ولا مشغلة طول النهار، داير على حل شعره من مكان لمكان ومعتمد على مصروفه من أبوه؟
2: يعني مو أحسن من هذا المنتوف حسين تبعك؟
1: أمي بوس إيدك، لا تحكي هيك على حسين، أنت بتعرفيني قديش بحترمه وبقدره، ومو بس هيك أنا بحبه كمان.
2: ولك يا بنتي افهمي علي، هاد واحد شحاد.

0: معه ياكل، وبرقبته 100 واحد مسؤول عنهم. هلأ ممكن تقليلي شو بدك تاخديه تعملي فيه؟ ولا بس انتي وابوكي متفقين علي بدكن تفقعوني؟
1: يا امي يا حبيبتي، الانسان اليوم لا بماله ولا بلبسه، الانسان اليوم بعمله وتصرفاته اللي بتدل على انسانيته، واللي هي بتخلي له قيمه عند الناس اللي بيعرفوه. انا مالي بحاجه واحد غني كل امكانياته طقومه وكرافات وقمصان، انا بدي واحد احترمه، بدي واحد يكون مثلي الاعلى يلي البلد بحاجته هلا.
0: اها ايه، وشو كمان بالله؟ تفضلي قولي.
2: بكفي يا أمينة بكفي، نحن هلأ مالنا غير هم سعادة سامية، وانتي ليكك عملتي كل شي بتقدري عليه منشان تغيري لها رأيها وما قدرتي، منشان هيك نحن لازم نحترم رغبتها.
0: لك يا بنتي يا بنتي اسمعي مني أحسن ما بكرة تندمي.
1: انتي اللي ممكن تندمي لأنك عم تختاري لي واحد أنا مالي موافقة عليه.
2: يعني بالعربي بدها تقلك إنها هي اللي اختارت وهي المسؤولة عن اختيارها، مو أحسن ما تكوني انتي المسؤولة يا أمينة؟ وهذا الكلام المنطقي.
0: هلأ القصة هي يا أنا مجنونة يا انتو بدكن تجننوني، وبالنهاية شايفتلكن لازم كون أنا المجنونة.
1: بعيد الشر عنك يا أمي.
2: أنا برأيي تتركي هلأ قصة الجنان وتحكمي عقلك بيكون أحسن. طيب حسين شو اللي فيه مانه عاجبك؟ بنتك قبلانته على وضعه وما بده واحد كل مؤهلاته أنه غني بالوراثة، ما بده واحد جاهل ما بيعرف الخمسة من الطمسة، وحسين مانه جاهل، الزلمة معه لسانس آداب مثل بنتنا تمام، فشو اللي ناقصه بقى؟
1: أبداً والله مو ناقصه شيء أبداً، مو ناقصه إلا أنه ماما توافق وتتكل على الله. أمي كرمالي كرمالي يا روحي، أنت وافقي واتكلي على الله، وهي بوسة حبيبة قلبي، وافقي وافقي.
0: حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص خلاص خلاص بقى يا بنتي خلاص، اتكلنا على الله. أنا موافقة والله يوفقكم.
1: إيه هيك ها؟ ربي يخلي لي إياكي وما يحرمني منك يا حبيبة قلبي.
2: مبروك يا أمينة يا أم العروس.
0: الله يبارك فيك يا أبو العروس.
2: شايفة يا أمينة قديش سامية فرحانة ومبسوطة؟
0: لك يا أبو فهد، ليش أنا بهمني بالدنيا كلها غير سعادة سامية؟
2: معناها هلأ لازم نحنا من هلأ لازم نجهز حالنا منشان نروح يوم الخميس على البلد لعند حسين نحضر فرح أخته هنية وخطوبة أخته فاطمة.
0: إيه الله يتمم بخير ويهنيكم كلكم بكل أفراحكم يا رب.
2: آمين يا رب العالمين.
3: ابن الأصل
0: ابن الأصل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع فجرا، ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يكرمان الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة في قصر الشعب بدمشق. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال الثورة. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم والتي جاءت بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رقميا واجتماعيا وتعزيز فرصهم في سوق العمل. قوى الأمن الداخلي في البادية السورية تعلن تمكنها من ضبط واسترداد 264 رأسا من الأغنام المسروقة وإعادتها إلى أصحابها. وختاما، المؤسسة السورية للبريد تعلن أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس ويستمر حتى 27 من آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات. نهاية الموجز بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1،

أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران.

0: خلف جدار الزمن حلقات يومية يخرجها لكم نذير عقيل.
1: كان همام قلقا محتارا وهو في فوهة البركان الخامدة وحوله مئات من الكائنات العاقلة التي سيقت إلى هذا المكان لأنها رفضت تسلط الكائنات المجهولة التي يقودها ملك جبار يملك الكثير من آلات الدمار. وخطرت له فكرة همس بها إلى الشاب الواقف إلى جانبه وتفاهما معا قبل أن يسمع صوتا يناديه من أعلى الفوهة.
2: لم تنفذ مهمتك بعد.
3: تأكد يا سيدي أن سلاحي لا يعمل، إنه عاطل تماما.
2: أنت تكذب.
3: أبدا يا سيدي أبدا.
2: حسنا، سنعطيك سلاحا آخر.
4: كما اتفقنا، انتبه جيدا.
5: حاضر يا سيدي.
2: انظر،

0: تلاشى المسن بغمضة عين بعدما صوب نحوه السلاح الليزري وأطلقه.
1: خذ السلاح ونفذ الأمر فورا، نحن ننتظر.
0: هات.
2: حسنا فعلت يا سيدي، هيا لنهجم.
0: معركة سريعة، إنهم يطلقون علينا نيرانهم من أعلى القوة، يجب أن نستولي على المصعد سريعا ونفاجئهم. هيا لنفتح نيران البنادق التي استولينا عليها حالما نخرج من المصعد.
2: قتل الكثيرون يا سيدي، لم يبق سوى أعداد قليلة منا.
0: يجب أن ننتصر عليهم. لا تقلق.
2: أرى العديد من المروحيات في الجو سيحاصروننا.
0: يجب أن تقاوم.
2: إنهم يلقون الشباك الحديدية، يبدو أننا محاطون من كل جانب.
0: لا تيأس، حاول أن تركز تفكيرك. نحن محاطون تماما.
3: اعتقدت نفسك بطلا أيها الوغد.
0: لا فائدة، لا فائدة من المقاومة، ولكن لما هذا الإصرار منهم للكسب إلى جانبهم؟ كلما فكرت أنني تملصت منهم أطبقوا علي من جديد. إنها قاعة كبيرة مزخرفة الجدران. من هذه الوجوه المقطبة العابسة، ضباط برتب غريبة والسحن مقلوبة، رجال يطرقون رؤوسهم.
3: نحن في حضرة مولانا المعظم.
0: الأيدي تجبرني على الانحناء. هذا الرجل السمين بشاربه المعقوف وعينيه الغاضبتين هو الملك.
3: لم تغير رأيك بعد؟
0: كأنني رأيته من قبل. أنا أعرفه، لاحقني في أحلامي. يا إلهي،
3: أنت كائن عنيد وأريدك أن تنضم إلينا. قد تصبح ساعد الأيمن.
0: وإن رفضت؟
3: ستموت ميتة شنيعة. لديك بضع دقائق فقط لتقرر.
0: لا داعي لذلك يا مولاي، لا داعي. لقد قبلت العمل معكم، ولكن بشرط.
3: تضع شروطا للعمل معنا؟
0: أنا آسف يا مولاي، ولكن يجب أن أضمن حياتي.
3: حينما تعمل معي ستكون حياتك مضمونة. تعال اقترب أيضا. نعم، قف عندك. ماذا قلت؟
0: أريد أن تعينني نائبا لك.
3: كائن عجيب، تريد أن تصبح أحد نوابي؟ لماذا؟
0: أضمن نفسي وأخدمكم جيدا، أنفذ رغباتكم وأساهم في توسيع مملكتكم في كواكب المجرة.
3: ولكن حتى تحصل على هذه الوظيفة الكبيرة يجب أن تمر بمراحل كثيرة تثبت فيها ولاءك.
0: قد يكون طلبي غير معقول، ولكنني جاهز للتجربة. جربني يا مولاي.
3: ما الذي غيرك بهذه السرعة؟ اسمع أيها الكائن العجيب.
0: نعم يا مولاي، أنا مستعد لكل الاختبارات.
3: عندي 10 نواب، إن أمرتهم بتدمير كوكب كامل لن يترددوا في التنفيذ. أيمكنك أن تكون مثلهم؟
0: نعم يا مولاي، مستعد لتنفيذ أوامرك مهما كانت.
3: أيمكنك أن تقتل آلاف الكائنات دون أن يرف لك جرح؟

0: إلهي.
1: نعم نعم يا مولاي.
2: أيمكنك أن تشرب الدم كالماء؟
0: ماذا يقول هذا المغبول؟
1: نعم يا مولاي نعم.
2: أيمكنك أن تأكل كائنات مثلك؟
1: نعم يا مولاي.
2: إذن تعال قبل حذائي.
0: يا إلهي، ما هذا الطلب الكريه؟ يجب أن أنفذه قبل أن يكتشف لعبتي.
1: حاضر يا مولاي.
2: أنا أراقبك تماما أيها الوغد، وأنت فوق هذه المنطقة المتصلة بأحدث أجهزة كشف خبايا النفس. أتظنني غبيا يمكنك خداعي بسهولة؟ كنت تقاوم رغبة ملحة لمهاجمتي، ولكن خطة طموحة كانت تدور في رأسك. هكذا دفعة واحدة تريد أن تكون نائبا لي، ولا تعلم كيف يكون النائب مخلصا وفيا أمينا ينفذ أي أمر مهما كان. أتريد أن تقابل أحد نوابي؟ حسناً.
0: أي عقاب يخبئ لي هذا المتوحش؟
2: ستقابل كبير نوابي، ولكن في معركة إن انتصرت فيها سنتركك وشأنك لدقائق تنفذ ما تشاء خلالها من خطط للنجاة، وبعدها سنطاردك. أيها الحراس، خذوه إلى الحلبة. هيا أيها الوغد.

0: ماذا تفعلون؟ لماذا تنزعون عني هذه الألبسة؟
1: ستدخل الحلبة أعزل عاري الجسم تقريبا إلا من مئزر صغير. إنها معركة الموت.
0: إنها النهاية إذن؟ فلأصمت عزيز النفس قبل أن أموت.
1: هيا هيا تحرك.
0: ها هي ذي الحلبة الواسعة تحيط بها المدرجات الممتلئة بالمتفرجين. ها هذه المقصورة المذهبة هناك هي للملك. إنه يبدو بجسمه السمين وتاجه المتلألئ.
1: هيا هيا إلى الأمام.

0: كانت تلك خاتمة المطاف بالنسبة لرائد الفضاء، معركة مع أحد نواب الملك الذي بدا له بمظهره الخشن العملاق وعضلاته المفتولة. لم يكن متفائلا بالنتيجة وهو يرمق الجماهير المحتشدة في المدرجات المتعطشة للدم، ولكن لسعة صوت أيقظته من ذهوله، فالتفت ليجد العملاق المفتول العضلات يلوح له بالصوت مستعدا لضربه من جديد. أعطى الملك إشارة البدء وهو يقول بصوت أجش:
1: هذا هو نائب الأول، لا يملك من سلاح سوى الصوت، عليك بمقارعته.
2: هو يملك الصوت وأنا أعزل من السلاح؟ إنه متوحش ينظر إلي بعينين يتوهج فيهما الغضب.
3: هيا أيها الوغد اقترب.
2: يجب أن أتماسك. يا إلهي، إنه يضربني بقوة، يجب أن أقاوم.

0: خجلتك واشرب دمك. بدأت دماؤك تسيل.
1: إنه منتشم رؤية الدماء النازفة. ألم يقل الملك إن نوابه يمصون الدم ويأكلون لحوم الحيوانات العالقلة بلا رحمة؟ يجب أن ألجأ للحيلة. لا طاقة لي على قتال هذا الوحش.
0: سقط على الأرض. حسناً، سأقترب وأمتص دماءك التي تسيل.
1: سأتظاهر أنني فقدت الوعي. إنه يقترب، ينحني علي، يلحس الدماء النازفة. هذه هي فرصتي. إنه منشغل بلعق الدماء.
0: انتهيت سريعا يا وغدا.
1: أيها الوحش، قد قبضت على السوق.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.